0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجد الترحاب أسماعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هذا الوسائل دي النقل اللي هي إما السيارة أو مركبات، ونجد سعيد يكن ننطلعوا على هذا الجانب من خلال الاهتمام الثقافي ديال أهل الصعيدي اللي كنرحبوا به مرة أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال

0: سيارات سي سعيدين، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: إذا أكيد في مخزونك الشعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
1: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة، ونظم هذه القصيدة، يقول: وفدفد قاتم الأعماق متسع، طويت أجوازه طي المكاتب. الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسع، طويت أجوازه طي المكاتب، بتومبل جرى في الأرض مسترحا، كما جرى المرء في سفح الأعاضب. ينساب مثل السياب الميل تحمله، عوامل عجلات من دوالب، كأنها وهي بالمطاط مناعدة، يمر كالريح لم تسمع لأرجله، سوى خفيف كنفخ الأنابيب. وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب، تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. يخال من حل فيها نفسه ملكا، يزهو بتاج على الهودين معصوبي. الهودين اللي هما نواظر من يديروا ولاد راسو على الكرسي السيارة الجديد الزين.
0: صحيح.
1: يزهو بتاج على الهودين معصوبي، ركبته وبياض الصبح تحسبه، صدر المليحة مكشوف التلابيب، والبدر في الأفق الألام متقع، يرنو إلى الفجر في ألحاظ المرعوب، وللنجوم بقايا في جوانبه، كالعقد منفرطا من جيد رعبوب، نسيم هبوب في مدارجه، ما ينعش الروح من نشر ومن طيب. فطار من غير تحقيق براكبه، بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب، وصار سيرا داركا ملئ مهيعه، كل لب يتعب الشؤوم بشبوب. فكنت أنظر حول الأرض جارية كمثل تيار بحر وهو جريب، يلوح فصل الربا وصلا فأحسبها صارة المر قد صفت في ترتيب. ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل، جبل عالي السناخب، حتى بلغت به أقصى ما ذا عجزت عنه العتاق الجرد السراحب لهم الخيل. وكم على بي إنشارا وكم على بي إنشازا، تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويب. لا يعرف الأين منه أين موقعه، ولو يواصل إدراجا بتأويب.
0: جميل.
1: وكيف يتعب من لا حس يتعبه، ولا يسير على ساق وضنبوب، وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب. جربته هابطا أجزاء أودية، وطالعا في الثنايا والعراقيب، وملهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا، ويخلط لهوبا بألهوب. فكان أسبق مركوبا لغايته، وكنت أقرب طلابا لمطلوبي. تلك المطية لا من كان يذكرها، أديب ذبيان من عيرانة النيب. لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي، ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من وصف عوجائه في كل أسلوبي. ولا أطال ابن حجر اللي هو امرؤ القيس وصف منجرد عالي الصرات كميت اللون يعبوبي.
0: جميل. أظن هاد صور شعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي صور جميلة، ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب، هل في شعراء تحدثوا عن طائرة سيال صعيدي؟
1: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها، يقول لا بيت من ظلهم، قال يقول: سبحان من جعل طيارة من جمدين، طرف الطيار والوتات أحمد، معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش، فهمت؟ هذا هو المعدن من الطيار. قال: سبحان من جعل طيارة من جمدين، كهيئة الطير يعلو في السماوات، ينقض وينفض كالبازي على عجلين، وكم يواصل رنات بأنات، يحاكي الطيار لهم الطيور، لهم الطيار الشافه الطيور بجنحته، يحاكي الطيار جاجئا وأجنحة للرعد، يحكي بترديد لأصوات لله، ما فيه من هول ومن عجب ومن شآت وآلات وآيات.
0: رائع جدا ما شاء الله. هذا قال في طائرة، وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل برا، نتكلموا على السيارة وجوا طبعا عن الطائرة. وأكيد ليس الشعراء فقط السيال صعيدي من تحدثوا عن السيارة والطائرة، ففيه أيضا

مطربون ومطربات، نذكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغادي بالطوموبيل، وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة، نستمعوا لها جميعا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا احنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

وما شدوا إلا المسرة

0: لحسك وانتي لان زحدو زينين ملزين سكت حسك وانتي لان حسدو زينين ملزين
1: حسك وانتي لان حسدو
0: زين اللي ما وحدهم وزين الزين.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لو انا جات برا وحكات وغنات
0: لغنات معاك مره ما تقبل تاتي.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: الصحة النفسية أولاً. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعاً كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي. مستمعاتنا، مستمعين الكرام، ضمن هذه الحصة الإذاعية الخاصة بالجانب ديال الصحة النفسية، ولا داعي أننا نذكركم مرة أخرى بأهميتها في حياتنا اللي أصبحت اليوم من أهم الهواجس ديال الإنسان في أي مكان كيكون. أظن فيه موضوع عادة ما يطرح، ولكن للأسف طريقة باش كيتم مناقشته تحتاج لإعادة النظر، وهذا علاش فكرنا في هذه الحصة الإذاعية أننا نخصها العنف النفسي وما أدرك ما العنف النفسي. وطبعا يكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، أنا جيد سعيد تتواجد معي الأستاذة الفاضلة حنان الشاوي. حنان، مرحبا بك.
1: شكرا أستاذ الهادي، الله يكبر بك، ودائما كنكون فرحانة مني كنجي عندك.
0: أكيد. طيب، هذا العنف النفسي واخا هي عبارة ربما كتشمأز منها النفوس، ولكن واقع اليوم فاش كنقولوا العنف النفسي، إمتى يمكننا نقولوا بأن فعلا نتحدث عن العنف النفسي؟
1: فضلنا أن الحلقة، كنشكرك على هذا الاختيار، أن الحلقة تكون على العنف النفسي، لأن العنف بشتى أنواعه يعني قد هو يستهلك يعني ككونسبت كمفهوم. والحمد لله هاد 20 سنة الأخيرة يعني كان واحد تداول، واحد المعالجة، واحد النقاشات كانت لها جدوى، يعني كانت واحد تراجع. الإحصائيات اللي كنشوفوها اللي كيديروا في البوليس ولا المحاكم ولا هذا، على الأقل كاين واحد الوعي. كنتكلموا على العنف الجسدي واللفظي، ولكن مع الأسف على المستوى العنف النفسي بحال الا هو كاين وكنحسوا به وكنعيشوه، ولكن الحديث عنه ولا التداول ديالو بحال الا ما كنعطيوش اهميه،
0: علما ان الاثار ديالو اخطر واقوى من جميع اشكال العنف.
1: صحيح. اذا العنف النفسي تيتواجد في جميع المجالات، تنجبروه في الشركه، تنجبروه في المصنع، تنجبروه في البيت، تنجبروه في المستشفى، تنجبروه في المدرسه، في الروض، في البيت، تنجبروه في العلاقات، يعني بشكل علائقي كنجبروه بزاف، ما بين في وسط الاسره، في العلاقات الزوجيه، في العلاقات ديال العمل، ما بين رب العمل وما بين الموظف اذا اولا العامل، يعني واحد اولا غير البائع، يعني مجرد يعني كيكون عنده غير حانوت صغير يقدر هو يكون كيمارس عنف او كيتمارس عليه عنف من طرف هذاك المشتري ولا اذا هو كنلقاو في العلاقات ما بين لو غولاسيونيل.
0: نعم، وهذا استاذ حنان كيجعلنا نراجعوا واحد الصوره النمطيه ديال ان العنف النفسي عاده فاش كنذكروا العنف نتحدث عن عنف الذكور على الاناث، بينما ان العنف راه هو مطلق عام، يقد يكون هذا العنف النفسي من المراه تجاه المراه، من المراه تجاه الرجل، من الرجل تجاه المراه، ومن المراه تجاه الرجل. اذا ما خصناش نحصروا نخندقوا غير في واحد تصور. اظن هذه الفكره خصها اليوم نتحرر منها ونتحدث عن العنف النفسي.
1: شكرا بزاف استاذ الهادي، وتنشكرك لانك نحس بك انت انفيستي، يعني كاين واحد الاستثمار فكري واجتماعي يعني متطور، كنشكرك بزاف. لان انا ايضا هذه هي الرؤيه ديالي، اننا كنتداولوا العنف بمجرد ما كنذكروا كلمه صح. عنف
0: كيمشي
1: ديالنا العنف الممارس صحيح. على النساء، الوغ كو راه كاين الطفل والطفله، كاين الرجل والمراه، كاين الشاب والشابه. حنا اليوم كنرفعوا هذا الاستنكار للعنف بصفه عامه صح. وانا غنعطيه كلمه العدوان،
0: لان العنف ما عنده لا عالم لا جغرافيه لا بلد، كيبقى عنده طابع انساني مطلق.
1: صحيح.
0: نعم.
1: كي قلت لك أنا أعطيه كلمات العدوانية.
0: صحيح.
1: ألوغ حسب الحقائق اللي نشرتها منظمة الصحة العالمية على العنف بصفة عامة، باش نبقاو كيف ما كان الحال، لأن كما قلنا لاصقة كلمة العنف كنلقاوها لاصقة بالمرأة. ألوغ لقاو بأن واحدة من كل ثلاث نساء معنفة، يعني 35%. ولكن هنا كتحنا الفرصة باش نعرفوا بعد شنا هو هاد العدوان. ألوغ من منظور سيكولوجي، في العدوان أو للعدوانية هي مفهوم غريزي، يعني شي حاجة اللي طبيعية عند الإنسان، هي واحد الإسقاط ديال المشاعر والأحاسيس على كائن آخر، سواء للحفاظ على الذات، سواء للحفاظ على الجنس، سواء للتكاثر أو للدفاع عن الأرض أو الوطن أو المكتسبات أو للسيطرة فقط. كشي باش قلنا هو مفهوم غريزي، أيضا عنده علاقة مع غريزة الموت، يعني لا بولسيون دو مور، هذا مفهوم سيكولوجي. والعدوانية بصفة عامة هي الميل لمهاجمة السلامة الجسدية أو النفسية للآخر. إذن هنا كتهمنا كيف ما قلتي في الأول، كتهمنا كيهمنا المفهوم النفسي، يعني الشق النفسي ديال هذا المفهوم. هذا هو أيضا من المكونات الديناميكية العامة للشخصية، لأن ملي تنتكلموا على العنف ولا العدوانية يقدر يكون ان تري دو بيرسوناليتي، يعني كتسمع تيقول لك هذاك راه عنيف ولا عدواني ولا منيرفي
0: في طبعه، كتكون خاصية ديال الشخصية ديال.
1: صح. إذا تتكون هو أيضا من المكونات كما قلت الديناميكية العامة للشخصية الفرد والسلوكيات ديالو، وهو أيضا مفهوم غامض كيصعب علينا يعني التحليل ديالو،
0: معقد مركب ماشي بديك البساطة اللي
1: صحيح. صح. لذلك الوغ كاين مجموعه ديال السلوكات، مثلا كنلقاو النقد او الصراخ، يعني الانسان اللي كيكون كيتعرف بالعدوانيه ولا بالعنف او لا فيولونس، يعني بزاف ديال المسميات. الوغ النقد، الانسان اللي كيكون عنده النقد بزاف او لا الصراخ او للتدافع او اللي كيكون في طبعه انه تيشتم، يعني بسبب وبدون سبب،
0: كنقولوا صليط اللسان.
1: صحيح. الوغ الشتائم هي سلوكات عدوانيه، واذا تكررت بشكل يومي فهناك الم يختفي خلف هذا السلوك. اذا فقد حان الوقت، اذا الناس اللي تيسمعونا اللي تيشوف مثلا اناس بهذه الطريقة بشكل يومي عندهم هذا السلوك، خاصهم يا إما ينصحوهم يا إما يوجههم، يا إما الإنسان بداته يدير واحد تساؤل، واحد علامة استفهام، علاش أنا جو سوي كريتيكي بار لي زوطر، علاش يقولوا لي أنت عنيف. إذن ما فيها بس يتعرف على السبب هذا العنف، يمدح راسه واحد الفرصة.
0: ذكرتي سبب، وخاب انت كتحدثي استاذة حنان، وانا نذكر واحد تعريف جميل ديال العنف، كيقول العنف هو تفريغ غير سليم او صحيح للطاقة، عندك واحد طاقة معينة ولكن للأسف وضفتيها في شي حاجة سلبية. طيب، وحنا كنتحدثوا على العنف النفسي، اشن هي الاسباب اللي كتكون وراء ان الشخص يكون عنده هالتصرف اللي فيه كيكون مصدر ديال هذا العنف النفسي؟
1: الو، انت جاوبتي يا الاستاذ العهدي على السؤال هذا، شنا هي الاسباب؟ راك ذكرتي كلمه طاقه. اذا مثلا نقولوا طاقه، واحد الشحنه، واحد
0: ولكن التصريف ديالها ما كيكونش سليم وصحي.
1: صحيح. نعم. اذا بحسب علم النفس فان العدوانيه كترجع الى قصور عاطفي، بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا شنو هو قصور عاطفي، واحد النقص ديال العاطفه او لواحد الفراغ بقى فعند الانسان عاطفي، اذا او علائقي في مرحله الطفوله. فمثلا بالنسبه للاطفال اللي كيعيشوا مع والدين اللي ما تيكونش اسي ديال الاهتمام، يعني اسي دو يعني واحد الاهتمام عاطفي، واحد الاهتمام يعني الاهتمام بشتى انواعه.
0: صحيح. كتكون لا مبالاه، عدم الاهتمام، عدم التواصل.
1: عدم التواصل. نعم. واحد المره راه حنا كنا درنا واحد.
0: صحيح.
1: الحلقه على لو كلام او ديك اللمسه ديال الحنان،
0: داك العناق وداك الاحتضان.
1: صحيح. اذا هذه كلها مثلا هذه اشياء يعني كتكون خصها تكون في الاسره، لان الاسره معروفه بالدفء والكوبل، يعني هذاك الزوج والزوجه، الام والاب معروفين بالدفء والحنان والتسامح والتعاطف. اذا بعض المرات تلقاو كيكونوا اضطرابات عند في الاسره، اضطرابات نفسيه وتنكونوا ما رادين لهاش البال وغاديين عايشين حياتنا بشكل عادي. لا، هادو راه اختلالات ومشاكل نفسيه. اذا بحسب علم النفس كيف قلنا، في العدوانيه كترجع الى قصور عاطفي او علائقي في مرحله الطفوله. لذلك في الانفجار او السلوك العدواني يمكن كيكون عنده اسباب تافهه كتبان لينا عند الشخص. يمكن الانسان كيتنيرفا ولا كياخذ واحد كيشتم ولا كيدير واحد الفعل واحد السلوك كيبان حنا لا داعي لذلك، ولكن ما وراء ذلك السلوك هناك اشياء عديده تفسر هذا السلوك.
0: اذا خصنا دائما نستحضروا الدوافع الاسباب الكامنه وراء السلوك، ماشي نحكموا على السلوك مباشره.
1: اذا كيف قلنا هو عدم تلقي الانسان واحد الاهتمام واحد الاعتناء في مرحله الطفوله، وكميكانيزم الدفاع كيولي عند هذا الشخص انه يجبر المحيط اللي كيدور به على الاهتمام به، يعني واحد لي مونك، واحد النواقص.

0: كانت عنده، وهذا الشيء بشكل غير واعي.
1: كل نوع من الحرمان كي يعني.
0: صحيح كلمة حرمان. إذا هذا الشخص اللي كيدير هذا العدوان راه ما واعي، راه ما كاينش واحد الوعي، ما كاينش واحد لا كونيكسيون بداك السلوك ديالو. ملي كتسولوه هو براسو تيقول لك أنا ما درت والو، ولا أنا راه تصرفت عادي. ألوغ كو المحيطين به هما اللي كيشوفوا داك العدوانية. إذا بالنسبة ليه هو هذاك لو موا ديالو، هذيك الآنة الداخلية ديالو كتبغي تعوض هذاك الحرمان اللي قلتي عليه أو لهذاك النقص، وكيجبر باش يجبر الآخرين على احترام الذات ديالو، على احترام هذاك النواقص. إذا مع الأسف هو كيقلب على واحد لا ساتيسفاكسيون بيان سور ديال لي بيزوان ديالو، ولكن مع الأسف كيقدر يخسر بزاف ديال الناس، كيقدر يخسر العمل ديالو، كيقدر يخسر وليداته، الأسرة ديالو،
1: ويكون غير مقبول، كينفروا منه. وهذا إشكال فاش كتكون في المجتمع ما حتى واحد ما كيبغيش يتواصل معك، فهذا مشكل.
0: صحيح. والأكثر من ذلك أنه استحضر دابا واحد الفكرة، أن بزاف ديال الناس تيكونوا تيعيشوا واحد العنف داخلي، ولكن كيلقاو راسهم هما في خدم البحث على إنشاء علاقات اللي كيكونوا هما خصهم يكونوا في بوزيسيون دو فورس، يعني خصو هو يحس بالمواقف
1: ديال القوه،
0: لانه عاش واحد الفتره ديال الحرمان وديال الضعف وديال النقص. اذا تيبغي هو دائما تيبقى في البحث
1: في نوع من التعويض.
0: صحيح. وهنا كنشوفوا بزاف ديال الناس يعني كيكونوا في مراكز السلطه، وتتكون عندهم واحد السلطويه، تكون عندهم العنف، تنحسوا بان عندهم.
1: وهذا علاش ذكرتني بواحد القوله قال لك المال والجاه والسلطة لا تغير الناس، إنما تكشف عن حقيقتهم. صحيح. كان غير كي حالي فين تجي الفرصة كي تمسكان كي بمعنى عنده استعداد نفسي أصلا.
0: ألوغ ما كرهتش نعطي واحد التعريف أيضا على المستوى العصبي.
1: نعم.
0: فبالنسبة لنوغو بسيكولوج ولا الناس اللي تخدموا في علم الأعصاب وبالضبط النوغو بسيكولوجي، فالعنف كيبقى واحد الرد فعل يعني بري بروغرامي، يعني مبرمج او نيفو ديال الاعصاب ديال الانسان،
1: بحال واحد البرمجه مسبقه كتكون عنده،
0: وكتكون علاقه عندها علاقه وكيكون هذا السلوك عنده علاقه بداك لو فيكو بيرسونيل،
1: المعيش
0: الشخصي. نعم. وحتى بداك لو كونتكست سوسيو
1: كولتوريال، السياق سوسيو
0: اجتماعي. يعني كيكون لان ملي كنهضروا على علم الاعصاب فاحنا دائما تنشوفوا ما هو بيولوجي، ما هو اني زعما عند الانسان، وشنو علاقته مع العالم الخارجي، كيفاش كيتاثر وكيفاش كيأثر
1: كيتفاعل مع
0: العالم الخارجي.
1: والجميل أستاذ حنان عذرا على مقاطعتك، أن حتى في التعابير اليومية كتشوف أن كنستعملوا هاد كلمة اللي هي عنيفة، وهي كلمة الضرب، كيقول لك ضرب طم، ضربها بتدويشة، ضربها بواحد سفيرة، ضرب واحد الكتف ديال الحوليم. إذا نشوف كيفاش أن حتى على مستوى اللاوعي ديالنا في الحديث المحادثة، صحيح أننا كنستعملوا هاد الكلمات اللي هي أصلا
0: وبطريقة لاوعية.
1: صحيح.
0: لاوعية وربما،
1: ولكنها كتأثر في السلوك مادام، لأننا كنخلقوا واحد النوع ديال التطبيع بيننا وبينا فاش كنستعملوها في سياقات
0: مزيانة مقبولة، لأنها مبرمجة.
1: إذا هنا كيأتي هذا الجانب البرمجة. نعم.
0: أيضا باش ما نبعدوش بزاف على ما هو علمي، فالعنف أو العدوانية يقدر يكون عنده علاقة أيضا بما هو مرضي باثولوجيك. مثلا باش ما نمشيوش غير في الشق النفسي ونقولوا لا راه كاين دائما شي حاجه، لا
1: كاين ما هو فيزيولوجي.
0: فوالا براتيك. والانسان
1: وهذا ربما كيحتاج العقاقير انها تدخل.
0: صحيح. لان ملي كنتكلموا على الدهان او العصاب او الصرع ليبيليبسي، كاين اشخاص اللي كيعانيو من طبيعه الحال، كيعانيو في المجتمع. كتلقى مثلا انسان عنده ليبيليبسي وهو راه معصب ولا عدواني على اثر هذاك الباثولوجي اللي عنده، اولا مثلا الدهان لا بسيكوز، اولا غير العصاب. حنا كنا دينيفغوز، يعني حنا كنا في المجتمع يا اما عصابيين يا اما الدهان تكون بنسب قليله. يعني هنا يدعي ان الانسان ياخذ العقاقير، يعني يخضع للتريتمون ديال الدواء. الوغ باش نختمو نعطيو بعض لي سامبتوم او
1: الاعراض
0: الاعراض.
1: وهذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرح لك، الا كانت هذه هي الاسباب اشن هي الاعراض اللي نقدر نحكمو من خلالها على اننا امام ظاهره ديال العنف النفسي.
0: الوغ قبل ما نعطيو الاعراض نبين واحد الحاجه بالنسبه للانسان اللي كيكون عدواني، راه ماشي بالشرط يكون عدواني ضد الاخر، يكون عدو، يقدر يكون عدواني ضد نفسه. وهذه كنلاحظوها بزاف عند المراهقين وحتى عند الاطفال. عند الاطفال كيلقى راسو كي دائما الي بليسي كيطيح، ولا يعني واحد رده فعل ديال على واحد الممارسه، يا اما
1: على شكل مغامره
0: تحقير، يا اما هذا. وكيكون الطفل او المراهق كيجي او لا قمع او لا قلتي قبيله كلمه حرمان. الوغ هذا الحرمان النفسي سبب لنا واحد النقص وسبب لنا واحد الالم، واحد لا سوفرانس بسيكولوجيك. اذا حتى لو مو حتى هذاك الانه الداخليه ديال اي انسان كيف ما كان طبعه وكيف ما كان النوع ديالو كيلقى راسو دون مانيير انفولونتير، يعني شي حاجه لا اراديه كتكون. اذا يا اما تكون رده فعل عنيف ضد الشخص او ضد الشيء، يعني كاين اللي كيبدا يهرس شي حاجه ولا كيبدا يضرب شي حاجه او لا دائما دائما عنده هذا المشكل كتلقاه مهرس شي حاجه او لا، هذيك واحد السلوك لا ارادي او لا عنيف ضد الانسان. دونك بالنسبه للاعراض، اذا يا اما راك تكلمتي عليها، يا اما في الفوكابولير، يعني انسان
1: المنفوض ذاك المحادثه ديالنا
0: اساسا، يعني يا اما كتبان في لو فيربال، يعني كما قلتي الانسان اللي تيبدا يهضر غير ضربت واحد الماكله زوينه ولا شير عليا بواحد، اذا كاين دائما كتحس بواحد النكهه ديال واحد الطعم ديال
1: خدامه في اللاوعي
0: في اللاوعي كتصرف هو كيصرفها عن طريق الفيربال، عن طريق ما هو كلامي وما هو كلام. وكاين من طبيعه الحال السلوك العدواني اللي كيكون على اثر سلوك، يعني كنشوفوه، يعني ضرب بعض المرات كتكون غير في الحركات ديال الوجه، تيكون الانسان دائما بحال دابا تنقولوا هذا مخنزر ديما ولا
1: اذا حتى النظره راه تكون من الوسائل ديال استعمال هذا العنف النفسي.
0: انا غنفتح واحد القوس على العنف اللي في الزواج، وبزاف الناس ما تيعتبروش بان هذا عنف، لا على المستوى السيكولوجي ملي تيكون الاهمال الزوج للزوجه او الزوجه للزوج فهو عنف وعدوانيه، ولكن تتصرف بشكل نفسي. وقلتي قبيله بان الاثار النفسيه تتكون اكثر اكثر من راه كاين واحد المغربي، واحد المثل المغربي تيقول لك ضربه بدمها ولا كلمه بسمها.
1: صحيح وعندو
0: كلام بعض المرات يكون عنده واحد تيدير لنا بلوكاج وتيدير لنا مشاكل نفسيه وتيدير اكتئاب وتيسبب امراض نفسيه اللي حنا نقدروا نكونوا في غنى عنها اذا كان واحد التواصل.
1: صحيح، وفيه تجانب استاذه حنان مادام ذكرتي، لان اليوم نتحدث عن التربيه الوالديه، عن تأهيل الناس للزواج والأسرة، كاين حتى واحد الإشكال أن بعض الأزواج ما من كيعتبروا ربما شوية قدحي أنه مثلا يقول كلمات ديال المدح في مرته، كيعتبر يقول لك لا راه إلا بديتي كذا غادي تتصار وغادي وشوف حتى في الحديث النبوي رفقا بالقوارير، والقارورة في اللغة العربية هي واحد بحال المزهرية زجاجة رقيقة ومزوقة.
0: صحيح.
1: بمعنى يكفي إلا درتي غير شي ضربة بسيطة تقدر تهرس وصعيب. إذا حتى الكلام الجارح راه كيخلق داخل الأسرة مشاكل اللي هي حقيقي شحال، والعرب قديما قالوا الحرب أولها كلام. إذا نشوف الخطورة ديال الكلمة قنبلة إلا ما استعملها شحال واحد كيقول لي كلام اللي جاب لي الله نقولوا لا راه خصو وزن كلامك ويتقال الكلام اللي كيرفع من المعنى، لأن كلمة قد تجعل من زوجة سوبر وومن وكلمة قد تقدر طموحها وتحطمها. إذا هذا الجانب حتى هو مزيان للأزواج أنهم ينتبهوا، وأيضا حتى الزوجات راه دائما كنتكلموا ما كان ميلوا للجهه كيبقى الانسان المطلق
0: الرجل والمراه
1: اه صح الانسان المطلق بغض النظر واش هو انت واش ذكر واش كبير واش صغير ما.
0: انا شكرا على هذه الالتفاته وانا ما عرفتش انا كنلقى راسي كنميل انني كيقولوا لي كندافعي على الرجل انا ما كندافعش على الرجل بالعكس انا دائما كنحاول نخلي راسي في مرحله نوتر
1: وانت عاوتاني في واحد الوضع ديال المحايده كتستعملي الموضوعيه
0: لان تنشوف حتى الرجال يمارس عليهم عنف
1: يعنفون
0: لان المراه ملي تيكون عندها واحد الرفض انها تعزف على الاهتمام بداك الزوج ولا لانه دار واحد الفعل ولا هذا بحال كيولي بحال الا درتي ليا شي حاجه مزيانه هذا درتي ليا شي حاجه خايبه الو فين كاين التواصل فين التواصل
1: شي مقايضه عطيني كذا نعطيك كذا بينما كاين علاقات اللي هي اسماء
0: ساميه
1: وظيفه واحد الدور سامي تلعبوا في حياتك داخل اسرتك
0: مع الاسف كاين واحد العنف كيتمارس من طرف الاباء على الابناء ديالهم
1: عاوتاني المستوى
0: على البنات انا كنهضر معك دابا بحكم تجاربي مع مع مع لي باسيون الوغ كاين بعض الاباء الله يسمح ليهم تيمنعوا بناتهم من ان تكمل قرايتها وعشت واحد الحاله مع واحد لا باسيونت يعني الاب فواحد الدوار حيت باش ما يتسماش حيت كلشي في داك الدوار ما صيفطش بنته تقرا اذا هو باش يكون حتى هو مع دوك الدوار
1: وما يكونش استثناء حسب فهمه
0: وما يعيبوش عليه ولا يقولوا ليه انت صيفطتي بنتك
1: اذا تكون الضحيه هي بنته
0: فوالا وحرمها من باش انها تكمل القرايه ديالها والبنت حتى تزوجات وكبرات ودائما بقات عندها داك العقده ديال انها ما كملاتش القرايه ديالها اذا كبرات مع هاد العقده وسببت واحد الكراهيه سببت واحد اذا هذه عدوانيه هذا عنف يمكن ما باينش هنا فين تنتكلموا على العنف النفسي انا عطيت هذا المثال باش نقرب الفكره
1: مزيان وفي حالات كثيره انا كيعجبني انك كتختاري بعض الامثله اللي عندها علاقه بالواقع وكتكون واحد النسبه كبيره كينطبق عليها طيب استاذه حنان ما بقاش الكثير من الوقت لست ادري الا عندك شي كلمه ختاميه لان الموضوع ذو شجون وسجون
0: صحيح
1: نعم
0: الوغ النداء ديالي للناس اللي تيعيشوا هاد العدوانيه اللي تكلمنا عليها بانها عدوانيه لا اراديه وبانها عدوانيه راه كنقولوا حنا الانسان ماشي لخاطره اذا يحاول انه يدير واحد الجلسه مع نفسه اولا
1: مراجعه الذات
0: ويحاول داك ميكانيزم الدفاع يخدم عليه اللي هو الانكار حيت بزاف الناس يقول لك انا ما عندي والو ولا انا هكا با كان هكا وخويا كان هكا والوالده كانت هكا اذا انا لا ما كايناش شي حاجه سميتها هكا كاين عامل الوراثه ولكن حبذا نلقاو الوراثه في اشياء جميله في اشياء صحيه ولكن ملي كتكون حالات مرضيه وكيولي الانسان تيحطم واحد الاسره ولا تيخرج ولا تيخرج على خدمته ولا تيخرج على واحد العلاقه زويونه ولا وليداته بحال هذا المثل عطيت اذا علاش علينا هذا الشيء كاين هناك التواصل هناك العلاجات النفسيه كاينين لي ثيرابي كاينين دابا كلشي الحمد لله ولا متاح الانترنت التلفازه لي ريزو سوسيو غيان كو الانسان غير يتكلم راه عندي هذه وهذه وهذا راه كتلقى بزاف ديال الحلول اذا هذا هو النداء ديالي ان الناس تكون متراحمه ويكون واحد الالتفاته واحد الصوت داخلي يقول فوالا انا ايه جي كوميدير تكون عندنا داك الجراه ديال انني نعترف
1: يقولوا العرب الاعتراف بالخطا فضيله
0: صحيح اكزاكتومون بان كفانا من العجرفه ومن هذا الانسان يقول لا ايه خطات وملي تقول
1: ويراجع
0: نفسه تسامح راسك بعدا انت الاول عاد تفتح المجال لواحد لينيرجي
1: شرعا راه خير الخطائين التواب الانسان غير ما يبقاش اذا استاذ حنان ما سخيناش بالحديث معك وباش ما نعنفوك زمنيا كرونولوجيا وناخذوا من وقتك اظن اعطينا لهذا الموضوع ما يستحق تبارك الله عليك وانت كتناوليه من زوايا ديال الانسانه اللي عندها لي باسيون ديالها كيجوا العياده ديالها بحكم تخصصك انك اخصائيه في هذا المجال النفسي اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفتي الكريمه كيما حنان الشاوي أخصائية نفسية، وكان موضوع الحلقة مهم أكيد أنكم غيتفاعلوا معه، وهو موضوع العنف النفسي. ونتمنى إن شاء الله أن مجتمعنا يكون مجتمع بدون عنف، يكون فيه تسامح، تكون فيه محبة بين الناس. شكرا لكم وسلام عليكم. الصحة النفسية أولا. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعا كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت بحقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي له يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نظن عن الناس لله يترشحوا يكانوا يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إعداد محمد العبد.
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. ما زلت أواصل معكم رحلتي

الأدبية في تلك الرحاب الجميلة. وعلى الرغم من خلط الأوراق على البعض في أحيان كثيرة، إلا أن هذا الفن يبقى السراج الذي يضيء الدرب في سواد الظلم. لذا ألتمس من الأدباء والشعراء الحسانيين والفصحاء على حد السوية إبقاء الشكل الطبيعي لكل واحد من اللونين. وإذا كان النسق الشعري هو القاسم المشترك بينهما، فإن كل منهما له لطافته وطاقته وخصوصياته. ولئلا يعتدي واحد على الآخر، ينبغي تسمية كل منهما باسمه الحقيقي الأصلي. الحساني يسمى لغنة، والفصيح يسمى شعرا. وهذه الملاحظة ليست من إنتاجي، وإنما هي من استنتاج مجموعة من الأساتذة الكبار المثقفين، بعثوا بها إلي بواسطة الهواتف أو بواسطة رسائل شخصية، حيث طلبوا مني فرز الخيوط عن بعضها. وإذا كان الشعر الحساني له خصوصية أعم، نظرا لقاعدته العريضة وشعبيته الكبيرة، فإنه كذلك يتمتع بجمالية وخفة ظل وكثرة سواد. سواء طرقنا أي باب من أبوابه، نجده يستوعب ما يتطرق إليه، بل يزيد. ولربما لاحظتم في السلسلة التي تابعتم معنا خلال الفترة التي واكبتم معي، حيث تطرقت إلى الشعر المحوري في علمه وزهده وبيانه وتبيينه، كما تطرقت إلى الشعر الشعبي أو لغنة، وهو الاسم المفضل عندي والصحيح. وهذا ما جعلني أفتح تلك النافذة وأواصل معكم في غنى المحضرة. ستلتقون إن شاء الله تعالى مع مجموعة من الطلع لمحمد للقصري في هذا الشأن، مبينا فيها حكما من أحكام الشريعة. وكثيرا ما طرح هذا النوع من الأحكام، بل من الشرائع والنزاعات، فيعهد الشيخ إلى أحد التلاميذ بنومه كنازلة وحكم. يقول الشاعر: شريعة الأرض راعيها، نظمها للي يبغيها، ونأزي قد العازب فيها عزو صحيح من كلام الله، وقول بيه ولا نخليها من قول العلم ما ننساه، والعوايد نعمل بيها ذاك أمر الشريعة ترعى. هي الأرض جعلها قسام، الأرزاق الخلق مع طعام، قال لهم لكم عاد حرام حد يخصص نفسه بيها، من حد مخرص في التقسام لطريق الله راضيها، قسمها رسول وتقسام مقلل الكلام عليها. قال إن تراب خلق الكلام، فاخبرها للي حييها، والله ماتت كل اللي قام، وبغى يملكها يحييها ويتم دولوها الأيام، من حد لحد يخليها. وحكم قبيلة في تراب وعاد، عليها تنضاف اللبات، قسمة بيها يا كانت لات، الناس الحد تسميها عند أهل العلم المساواة فيها، والعرف مساويها فيها، والمسلب الثبات جمع أهل العلم مهنيها، ما داروا للشيخ القضاة والكتب خريجة فيها. قالوا لعادم نادم زاد، ادعى خصوصية في بلاد عن قومه، والله من الأجداد خصوصية مدعيها، ما يثبت له شي دون شهاد، عدول يخصوه بجيها، من الأفعال وجر التفراد بالملك الحد مماسيها، من مالك صحيح أسوى عاد، بايعها والله عاطيها، غير اللان الشيخ البلاد نحميها دون أهاليها. هذه حجة باطل، ما قاد الإسلام الدهر يهنيها، ولا يجبرها زاد التلواد في كتب العلم أراعيها. واحذر يلي داير نجاة فاخرتك، بعد من التصنات الحد يقول إن الموات ما يجعل بلدة حيها، حد في ذاك الدهر اللي فات عن حد.

تخمم يحييها عن وارث، عن وارث ذاك اللي مات يعود اللي متعديه. غير الصا بلدة لجاها خصم معلي قط حياها، واختصم سابق يغشاها الخصيم بشغلة تحييها. ذيك الصزاد المولاها الأول يعطيها قاضيها، غير الصقاع بل تبغيه ما يجليه المواد. شريه والله ورثولك من شريه الأرض الشراي هنيها، واشبه حد شريعة عربيه ما يتعدى نواهيها وأعمالي. يا المالك شبيه عندك مقبولة واسيها. تناولت معكم موضوعا يهم تبيين الحكم الشرعي في الأرض التي قد تتعرض للنزاع، وقد بينت ضمن المقاطع التي قدمت كيفية المعاملة مع النزاعات التي قد تحدث بين الحين والآخر. ولما كانت المحاضر أصلا هي محل فصل القضاء، فقد يعهد الشيخ كما أسلفت الذي يعتبر قاضيا في نفس الوقت لأحد طلابه بنظم الحكم بصفة نازلة كي يستفيد الناس منه، وهذا ما وجدناه في طلع ولد القصري. نرجع من جديد إلى النهج الذي كان الكل ينتهجه وخاصة طلاب المحاضر، فمن هؤلاء يتخرجه المرشدون والعلماء والقضاة والأئمة وأصحاب الفتاوى والباحثون إلى غير ذلك، وتعتبر المحاضر أمهات للكل. فقد قدمنا في حلقة سابقة ما يقرب المستمع أكثر منها، وتتفاوت الناس في سماع رشدها كما يتفاوت العلماء أيضا في الإرشاد وفي تلقي دراسات تهم أو تهتم إذا صح التعبير بالقبول وبالقول وبالعمل، كما أن أيضا هناك علماء يهتم بأقوالهم وتمتثل. فمنهم الذي فمنهم الذرب الذكي الذي إن قال اشرأبت الأعناق لقوله وانتفعت به، ومنهم الآمر الذي يقبل نصحه تارة ويترك تارة أخرى. ولكن المسلم به جدلا هو أن الوصية بالنظم تؤثر بطبعها، كما يقول الناظم لصايا بالنظم توسر، دائما تؤثر بطبعها في الجميع. وبين أيدينا اليوم قطعة شعرية يخاطب قائلها نجله مع تنكيره للمخاطب، حيث يمكن توجيه مضمونها للكل، فيقول: وقبل حكايتها أنبه المستمعين الكرام إلى أنها من الشعر الفصيح. يقول صاحب النصيحة: أطلب العلم واقتنيه بني، فهو فخر لكل ميت وحي، أعطه الكل واتركن سواه، ترقى بالعلم للمقام العلي. لست تلقى من أمة قد تسامت دون علم يزهى به في الندي، فهو للفرد ثم للجمع نور يهدي، يبني إلى الطريق السوي، وصن العرض ما حييت وبادر لتقى الله واجتنب كل غي. نحن مستهدفين من شر غاز ماكر حاقد خطير ذكي، حارب الدين والعقيدة جهرا بدهاء وكل نزق قوي. فانتبه يا بني واحذر دواما، واذكر الله في الضحى والعشي، وكتاب الإله فاتل دواما، وعلى الماح صل خير نبي. هذه النصيحة التي استمعنا إليها هي من إنتاج العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ ماء العينين لرباس بن الشيخ محمد لغوف، قدمناها كنموذج للتوصيات التي دائما يقوم بها علماء هذه الأمة، والتي تعتبر الأرضية الأولى لتربية الأجيال وإرشاداتهم.

فما أحسن ما كان يقوم عليه هذا المجتمع، وما أحسنها من لبنة يبنى عليها هذا الأساس، فهي تشمل النصح والتعليم والتربية الخلقية، سواء في ذلك طرقنا باب الشعر الفصيح أو دخلنا الحلقات الشعبية. أترككم مع الاستراحة الموسيقية وأعود إليكم بعدها.

مما لا يدع مجالا للشك أن الرياض الأدبي هي أطيب ما يمرح فيه القلب ويسرح فيه الخيال. ولعل الأدب الحساني يبقى المجال الأوسع ليسبح فيه الأدباء الفنانون وغير الفنانين. ولما كانت كلمة الأدب أو كان للأدب وللأديب نشوته، صار كل شاعر ينتشي بما يراه مهيئا له في قرارة نفسه. من الأدباء من ينتشي بالثناء، ومنهم من ينتشي بالهجاء، وطبعا هذه مسألتين متضادتين. الثناء دائما يعد له رجاج على حد أغدق عليه العطاء، والهجاء هو أقبح شيء لأنه حد عدل قاع ما عدل شيء. وأصلا الناس تبعد منه، يقولوا عن الكريم لا يذم. ومنهم يعني الشعراء من ينتشي بغير ذلك، وكل يغني على ليلة مع هذا. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلبها يسبح الشاعر في الخيال، فنراه يتخذ محورا يتمثل، مثلا يقبل محور وهذا المحور يعود يقبل له شخصية اعتبارية وشخصية خيالية، مثلا يعود عنده شيخ يمدحه، والله فارس حرب معجب به، والله عالم فقيه، والله مفكر، ويسبح في مدحه وقد يكون من وحي خيال ناسج. هذه المسألة معروفة، عاشت مع الأدب منذ فجر التاريخ. مثلا نشوف مقامات الحريري، نجبر عن بطلها دائما هو الحارث بن همام، ولذلك من نخرصه هذا هو كل مرة يقول قال الحارث بن همام، قال الحارث بن همام، روى الحارث بن همام. في قصة ألف ليلة وليلة نجبر عن بطلها هو شهريار وشهرزاد. في قصة السندباد البحري نجبر عن سندباد هو دائما بطل القصة، وهذا دائما الفنان يلود المحور تتمحور عليه قصته. وهذا هو ما اختلف منه الأدباء واختلف فيه الأدباء، ذلك أن كل أديب يأخذ محورا ويجعل أدبه قائما

وهي تتمثل في النثر، ونفس المحور اللي في الشعر العربي وفي النثر العربي جاء في اللهجات الشعبية قصصا وشعرا نوما. ونستمع القصيدة الشعرية في بحر حساني إن قالوا تقسري، وهو الله نستمع له إن شاء الله ورد. وملاه يذكر أخبار شيخ عنده معجب به، وحقيقة هذا الإعجاب لا يعقب يمشي به لين يلحقه في ليدة ثانية، وتم لا معجب به ولكن مسائل كاملة على قدها حد اسمعها. يقول أخي خيمت مرخص ما قال الشيخ. إذا لهين إن شاء الله نبدأ في القطعة الشعرية ولا القصيدة الشعرية. يقول هذا المغني: كلامي عليكم يا الناس المجمعين، اسمعوا لهذا اللي دور ضرك ينقال وفطنوا، ما هو من كذب المغنيين الكلام اللي لابد يشد مزال، التلاميذ مدحوا شياخهم كاملين ووساوهم اقطاب ووساوهم ابدال، للشياخ حق عنهم كاملين متعدلين، غير شيخنا لاحق بعيد في التعدال. مانك يا شيخنا كيف الاشياخ الاخرين، الاشياخ مرادهم كبار قد الجبال، بلا عمامة وبلا ذراري ثنتين، والأكثر فيك ما عندك فروال، وبلا قلة وبلا قبال في الدين، ولا تزبي ولا قط مسوك الأحوال، ولا ترى الكشف ولا تحجب المجانين، وتصلي إمام ما نقابضة تيتال، ولا ترى الرسول ولا ترى زاد جبرين، ولا تنظر لوح كوني لعادة قلال، ولا أنك من الأشياخ القارين، ولا تفيد حد وقل أخبار من ذي الحال، والولاية ما هي طار فالك عين، كافي كلا عبد للرب مشغى أنت، لا هي إلا في نفع المؤمنين، بين تحلاب الخلف وتعدال الأحبال، ونقل الكتوب بخط عود زين، وفصالة الثوب وفتيل القيد والشمال، ودق الدلي وجلات المعلومين، إلى عداولي قلاحق وقروال، والسليخة وبني المسيد المسقمين، لعادة الناس عاقب لها التحوال، وإلى قبل تدلي وقف فم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، وتخيط اللباس وفرح من الفارهين، ونقلك ما يقد يزاد ينقل ونقال، وإلى عدت فرافقه يعود فيك الأوين، وعليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، وتعود وياك هبزة من المساكين، عايد الهرق يا جو عايد لك عيال، والله إلا شفتك في الليل سارين، ما عندنا نوال مارقين فنوال، راكب أملط أو صراط ما هو سمين، وتلاميذك على الرواح والأكفال، فيهم جملك ذاك شال خناب المتين، لمونك حق الما يتافق الرغال، ما يمرق فمك كلام شين، ولا قطف علت شي شين من الافعال، ولا قط ريناك تسال الحد دين، وتمونك الدين منين يجيك يوسال، ولا تميل عن سنة الرسول لمين، ولا قط قلبك على نوع من المال مال، الله يعمي عنك عينين المعاين، ويعمل مولانا عليك ما يقلب الحال، بركة نون وقاف وصاد وياسين ونوح وصالح وهود والأنفال. إذن هذه القصيدة اللي سمعته فيها ياسر من دعاء الزين، وفيها حقيقة ياسر من الشكر الزين، اللي أيضا فيها ياسر من تواضع. القصيدة التي استمعنا إليها تتمحور طبعا حول المدح، وقد اتخذ ناظمها اسم شيخي محورا، حقيقة هذا قبل محورا لوزنه، وفي بداية شرط أن لابد للشاعر والله الأديب من اتخاذ شخصية صورية ينسج عليها، وتكون هي المحور الذي يدور عليه الفن الأدبي وفقا لما يدور عليه النص، ويدور في خلد الشاعر مدحا أو هجوا أو تشبيها أو تمثيلا أو تصريحا أو تلميحا أو كناية أو تورية، إسهابا أو إطنابا أو اقتضابا إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة لا مناص من المرور ولو مرور كرام على شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة،

0: الحسانية. وهدفنا الأول والأخير من هذه القصائد وهذا البرنامج هو معرفة الشباب كيف قلت بنصوص لغتهم الحسانية ومعرفة تراثهم. قصد تعميم النفع وإشراك الجميع في فهم هذا التراث والحفاظ عليه من الاندثار. ولهي نبدأ معاكم بالشرح. مثلا سمعتوني قلت كلمة فروال. فروال يقولها البعض للزام، وأصلا كانت الناس الأولى عندها نوع من اللباس أقرب له الخالق السلهام يندرع للمنكب ويقول له فروال مخطط، وهو بالنسبة له أقرب ما ينقال له عنه جنس من اللباس. تيتال صلي مامه لا تحتاج لتيتال. تيتال هو النائب اللي نوب عن الإمام في الشأن الديني وفي التشاور. أيوة سمعتوني قلت كلمة لوح يكون من أقلال. أقلال صدراية ينقطعوا منها الألواح وينتجروا منها، ويقولوا أصلا هذا اللي يكتبوا في الألواح عن لوح حمايسي اللي لا كتبت عليه بالميداد يتم الميداد ساكن. تحلاب الخلف ذاك محقا الحمد لله ياسر نرويش يعرفوها. لا الخلفة هذه اللي ولدها عاد عنده عام والله قريب من ذا، وهذا الشيخ قال عنه يحلف خلفه ويقرأ في اللوح هذا كامل على قدوده، هو سيما الناس متعدلة. الأحبال هذو اللي يرتفد بهم الدبش للبل، وتفسيره الواضح يودي إلى إشكاله قالوا عنه. الشمال، الشمال بالنسبة له هو اللي جاء للزائلة، والله الناقة زاد ما هو كل زائلة، الناقة إياك تمنع ولدها من رضاعتها. ما زالت إنها كلمة كبيرة. أوليق والله قاع كلمتين، أوليق وقروال. أوليق الناس اللي أصلا تعرف الحسيان منين يعود الحسيان منين يعود الحاسي فم واسع حتى ينقال له أوليق، يعني حاسي يرفد أربع رواقيج والله خمسة يعودوا داخلين في نقر ويجهروه. وقروال تعدل لا شقيق أصلا منين يقل ما يجيبوا له واحد ونقولوا ججيه يقلع عنه التراب ويدير له شمن الطي تحت، إياك عيون الماء اللي جاية من أشقي تنزاد مشيه. إذا نراكم عرفتوا قروال وعرفتوا أوليك. والعين أصلا هذه العين هي تنقال للحسيان كاملين، ولكن عندنا في بعض الأماكن عندها مصطلح خاص بها يقولوا لك عن العين هي اللي تعود مظروفة بالخشب، والحاسي هو اللي يعود مظروف بالحجار والله مطوي بالصباب والله بمركبة سويهم. ما زالت لنا نوال. نوال هو الفريق نقولوا له. وما زالت لنا كلمة وصراط. وصراط هو شمل اللي ما فات مرقة نابو الله الصغير من البل نقولوا له ما هو البازل. وعندنا شال خناب وهذا حتى هو فيه مثل يقول لك شال خناب لا قرقر زيدوه علاوة. هو جمل اللي عاد عاتن نقوله احنا في البادية اصلا جمل مخدوم. الرال هذه الرال هونات اياها عندها نوعين. هي الرال اصلا في اللغة العربية رئل مشتقة منها، وهي دجاج والله النقانق اولاد النعام الصغار. وهونات اياها احنا في الحسان يستعملوها البشكلات. أنا أنجمل بعد شيخنا عنه أغلب يغلب الدحي والله يغلب الدجاج الصغير دجاج النعام الصغير به السبق. إذن هذه هي المفردات اللي حقيقة تجد تخفى على المستمع الكريم لأنها أصبحت في عداد المفقودي أو أصبحت من الحسانية القاموسية تحتاج إلى إعادة الحياة لها مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم أنهي معكم هذا اللقاء في نهايته طاقم حلقتنا يتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحساني
2: يعدد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: نوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كيستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة دخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان أو اسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابا في هاد المبادرة مستمعتنا مستمعي الكرام أن الهدف اللي سطروا أصحاب هاد المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنتحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذا الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها، وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام كيسعدني كثير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة، والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة

0: إذن بنفس الحرارة كان نرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنت العباسي، هي عضو المنظمة قاعدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنت.
1: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلاو واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الدخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل التركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
1: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام، يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، للروح التطوع، يعني كنت منخرطة في ياسر من الجمعيات والمنظمات، والسوق فني حال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخل والذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم. يعني أنا لاحظت الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذيك البهجة وذيك الامتنان وذيك الفخر وجوه أولياء الأمور كآباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: حتى فخر وسعادة
1: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
0: رئيسة المنظمة أنا نعرفها النت البحيحي، ما شاء الله عليها،
1: تبارك الله ما شاء الله،
0: بتحمليها بأفكارها
1: صحيح
0: بمبادراتها.
1: صحيح نسلم عليها من ذا المنبر،
0: مرحبا.
1: وأكيد
0: مرحبا.
1: يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل سي محمد فضل.
2: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة ولد الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راهو واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني كما عندي مولي رسالة يعني أني عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا.
0: كيف تكون
2: والله عن يعني القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
0: انتم ما كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات، ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة

0: بالك قدموا انطباعهم في هذه النقطة في الدواء
1: بالنسبة للمنظمة
0: نعم.
1: وانضمامي لها؟ صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذه المنظمة هي الأخت بنتها،
0: لأن
1: عدوة جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بهذه المنظمة. صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني ندخل ونتعرف على هذه المنظمة، بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا شيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم الذي يعني نقدر نستثمر فيه ونستثمر في قدراته،
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
1: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بهذا المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب، تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم. نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنو أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
2: اليوم الأول واليوم الأخير، الأطفال اللي كانوا في تكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا، طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت؟ كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقة بالنفس.
0: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يواجهوا الناس والجمهور.
2: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم، نجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله عادوا يتكلموا، عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
2: هي حاسين بداك التغيير ولمسناه، ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل،
2: فهمت؟ كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم،
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون والتضامن والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا ايجابي
2: طبعا
0: جدا.
2: طبعا طبعا، الثقه في النفس. وواحد القضيه مهمه عنه زرعناها فيهم عنه مثلا يتقبلوا رسوم كيف ما كانوا هم.
0: جميل، صحيح،
2: فهمت؟ يعني كما كان مثلا اعرج، كما كان عوار، كما كان، خاصو يتقبل راسه، لان البدايه كتبدا من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح، وإنسان إلا ما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. إذن سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس سؤال أنك تجاوب عليه، نأخذ غير واحد فاصل ونبعد نواصل إن شاء الله.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب

0: استماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي نرفع لسان حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

فوق ولد مدلول يا كل مدح رسول النقا الكل والهضول مدلول والكل فيه والهضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول

0: قناة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟

تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرة على الفطرة، وحسرة على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرة على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا

في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمي ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصباح موعدا جديدا للأمل وفرصة أخرى للحياة والتواصل والعطاء. مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، أينما كنتم وحيثما حللتم داخل الجهة وخارجها، داخل الوطن وخارجها، صباح الخير والمحبة، صباح التفاؤل والرضا، صباح مدينة الداخلة حيث يلتقي البحر بالرمال، وحيث تستيقظ الحياة كل يوم على موعد جديد مع الأمل.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم صباحي صباح الخير الداخلة، نرافقكم خلالها بكلمات طيبة ونغمات عذبة وفقرات متنوعة، ونحن نحاول معا أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة وأمل وطاقة إيجابية. صباحكم سعيد ومرحبا بكم.

حيثما كنتم وأينما وجدتم، نقول لكم نحن طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل صباح النور والسرور، صباح البهجة والحبور اللي كتعمر قلوبنا بالأمل والإشراق، صباح النشاط لكل من يستعد ليوم جديد من العمل والأمل.

لكل من انضموا بنا اللحظة نقول لكم صباح الخير الداخلة برنامجكم لكيف تفتح معكم نافذة جديدة على الحياة وكيقول لكم مع إشراقتي كل يوم ما دام في العمر صباح ففي القلب متسع للأمل فصباحكم خير وصباحكم نجاح وصباحكم محبة للوطن والحياة.

شيء جميل ورائع. مستمعين متابعين وأوفياء، أن نجدد اللقاء بكم في هذا الصباح الذي يزداد جمالا ويتألق فيه حلمنا بحضوركم لنقتسم معكم لحظات من الأمل وكلمات من القلب وجرعات من التفاؤل. عسى أن تكون بداية يومكم بداية خير وبركة وسعادة.

أكيد مستمعين الأعزاء، حين تشرق الشمس فهي لا تسأل من يستحق نورها، بل تمنح ضياءها للجميع. فلنتعلم من كل صباح أن نمنح الحياة وجوهنا المبتسمة وقلوبنا المتفائلة.

صباح الخير مستمعتنا مستمعينا الأفاضل، صباح الخير الدخلة، صباح الخير المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. معكم في موعد جديد من برنامجكم الصباحي، حيث نلتقي لنبدأ يوما جديدا بالأمل والتفاؤل والكلمة الطيبة. أهلا بكم ودمتم في صباح جميل.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة من هنا من مدينة الداخلة، من هذه الربوع المغربية الجميلة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي شواطئ الصحراء المغربية. نبعث إليكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات ضمن برنامجكم المباشر صباح الخير داخلة.

إذن ذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. فمرحبا بكم مجددا. عصائر صيفية. مستمعاتنا مستمعين الكرام سلام الله عليكم، ملتزمين دائما بجعل فقرة غذاء ودواء السابقة تتوائم وفصل الصيف كنوصل ضمن هد الحصة كما وعدناكم نقدم عصير من عصائر الصيف. أكيد مع هبة

الصيف حارة الحمام كل واحد منا كيدور يروي ريقه ياك يوقف إحساسه بالعطش بكأس صحة منعش. حلقة اليوم مستمعين من فقرة عصائر صيفية لهن اختاروا لكم وصفة عصير هي من اقتراح شيف زهور أم وائل من باب صحر قليميم وهي طباخة وحلوانية كتقترح لنا اليوم مشكورة عصير لونه أحمر. أكيد فكرتوا في العديد من العصائر اللي لونها أحمر ولكن السيدة تقترح بالنسبة لهذه الحلقة العصير ديال الطماطم البارد مطشة المنعش مع لمسة زيت الزيتون البلدي زيت ديال العود ورشة كمون بلدي مطحون. وصفة كتعطينا مذاق صحي وانتعاش لكيروي العطش ومكوناته صحيا كتحمي القلب وكتقوي المناعة وكتريح الهضم. إذا نخليكم معنا مستمعين ولهن اكتشفوا جميع أن كاس واحد من وصفة هذا العصير له تجعل اللي شربه يحس بالفرق. ونذكركم فقرة عصائر صيفية عبر راديو إذاعة الدخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الدخلة هي صحتك في كاس لمحتوى طبيعي وصحي. وفاش كنحسوا بالحمان ويريثي ويجينا العطش ففي هذه الحصة عصير طماطم مطشة والزيت العود البلدية والكمون فيها الحل للحصول على الانتعاش. وسابق ما نتكلموا على وصفة عصير اليوم فهذه الوصفة ديال عصير ديال مطيشة وزيت العود والكمون فيها الليكوبين اللي هو مهم للبشرة ديالنا وزيت الزيتون كيف تعرفوا مهم للقلب والكمون واحد العشبة أو نبتة اللي هي مهمة للمعدة كنشربوه بارد فهو منعش وكنقولوا بصحتنا. عصير طماطم بزيت الزيتون والكمون انتعاش صحة ومذاق مغربي أصيل.

وسيدة أم وائل كانت اقترح لنا في هذه الحلقة عصير ديال ماطيشة بزيت الزيتون البلدي والكمون لكي يكفي جوج ديال الأشخاص. هي وصفة بسيطة وما كتاخدش منا الوقت ولكنها صحية مغذية ومنعشة. إذا حاجتنا في 4 حبات ديال المطيشة تكون ناضجة ومقطعة وكوب ماء بارد أو لكي تفضل عود مكعبات الثلج وملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز اللي كنسميه زيت العود ونصف ملعقة صغيرة كمون مطحون ورشة ملح ورشة فلفل أسود اللي كنسميه الإبزار وعصير نصف ليمونة. وأكيد هذا الاختيار يزيد في الانتعاش كنزيده أوراق النعناع أو الكزبرة للتزيين. إذن الطريقة كتقول سيدة اللي اقترحت مشكورة هذا العصير الصحي، طبعا كنطحنوا مطيشة مع الماء في الخلاط لين يصبح ناعم، وكاين اللي كيفضل يخلي فيه داك الزرعة ديالو البذور وكاين اللي كيفضلها بدون بذور. ثم كنزيدوا زيت العود الكمون الملحة الإبزار وعصير الليمون وكنخلطوا كل شيء في 5 ثواني ويقدم بارد مع ورقة النعناع. وبالنسبة للأطباء ينصحون اللي عنده تنسيو طالع اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي فهذا يعتبر من أروع العصائر اللي كتخفض هذا التنسيو فاش كيكون طالع عند الشخص. وبالنسبة للأطباء وخبراء التغذية كينصحونا أننا نشربه على الريق أو قبل الغذاء بنصف ساعة. علاش؟ لأن فيه فوائد صحية ديال هذه المكونات، فمطيشة فيها مادة الليكوبين فهي مضاد أكسدة قوي لكي يحمي القلب والبشرة وبالخصوص فاش كتعرض لأشعة الشمس، وأساسا كيقلل خطر بعض السرطانات. هذا العصير أيضا عنده كيقوم بترطيب عالي 95% منه ماء كيعوض السوائل اللي كنفقدوها فاش كيكون الحمان والصهد ديال الصيف. أيضا عصير فيه فيتامين A والسي لكي يقوي المناعة وكيحافظ على نظر سليم. هو قليل السعرات بالنسبة للناس اللي كيبغيو يديروا الحمية الرجيم لأنه كيساعد في التحكم بالوزن. وأيضا من مكوناته زيت الزيتون زيت العود اللي هي دهون صحية أحادية كتخفض الكوليسترول الضار وكتحمي الشرايين، وفيها مادة البوليفينول اللي هي مضاد التهاب طبيعي مفيد للمفاصل. وأيضا هذا العصير فيه سر الامتصاص، فالدهون اللي في الزيت كتساعد جسمك أنه يمتص الليكوبين من مطيشة 4 أضعاف، يعني أن الفائدة دياله مضاعفة 4 مرات، كيشعرك بالشبع وكيمنع الجوع المفاجئ في الصيف. والمكون الثالث اللي هو الكمون كيف تعرفوا كيحسن الهضم كيطرد الغازات وكيهدأ القولون بعد الأكلات الدسمة وكينشط الأيض، فهو معروف أنه كيساعد في حرق الدهون. في أيضا الحديد فهو مفيد للناس اللي عندهم فقر الدم خفيف، وهو أيضا مضاد بكتيريا كيحمي الجهاز الهضمي. وطبعا شنو هما الناس اللي كيفيدهم هذا العصير؟ هو مزيان
الجميع، ولكن كيناسب أكثر الناس اللي يدوروا يلودوا الترطيب أجسامهم، اللي يلودوا الهضم مريح، اللي يلودوا القلب سليم، واللي يلودوا البشرة نضرة في الصيف. أكيد مذاقه يجمع بين لأنه مالح حار خفيف مختلف تماما على كل عصائر اللي هي حلوة. أكيد اللي يشربوه قد ما يسمي عصير، ولكن كيبقى في الأخير عصير صحي. إذا نتمنى لكم الصحة والسلامة.

الخواطر من وحي الصيف. حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ ما أسرع الصيف حين يأتي، وما أسرع رحيله حين نظن أن أمامنا متسعا من الوقت. قبل أسابيع قليلة كانت العطلة تبدو طويلة، وكانت الأيام مفتوحة على البحر والسفر والزيارات والسهرات العائلية، وكان في ذهن كل واحد منا برنامج يريد أن ينجزه، أماكن يريد أن يكتشفها. ثم فجأة نلتفت فنجد أن الصيف يوشك أن يطوي صفحته، وأن حقائب السفر تعود إلى أماكنها، وأن الشوارع تستعد لاستقبال موسم جديد. لكن حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ هل تبقى فقط الصور التي التقطناها والرحلات التي قمنا بها والأكلات الشهية التي تناولناها والمقاهي التي جلسنا فيها والأماكن التي زرناها؟ أم أن أجمل ما يبقى هو اللحظات الإنسانية التي عشناها مع من نرتاح لهم؟ قد لا يتذكر الطفل بعد سنوات اسم الفندق أو المكان أو البادية التي أقام فيها، لكنه قد يتذكر أبا أمسك بيده وهو يمشي على شاطئ البحر، أو أما جلست إلى جانبه تحكي له قصة، أو جدا جمع أحفاده حوله في مساء صيفي دافئ. العطلة الحقيقية ليست في كثرة السفر ولا في حجم الإنفاق، فقد يكون أجمل صيف هو ذلك الذي لم نغادر فيه ذواتنا، لكننا اقتربنا فيه من إحساسنا، وزرنا قريبا نسيناه، وصالحنا صديقا خاصمناه، وقرأنا كتابا اشتقنا لقراءته، وتأملنا جمال الطبيعة، ومنحنا أنفسنا فرصة للهدوء.

ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد فش كتب

0: الدولة كتنتهي العطل المدرسية كيتم تكثيف العديد من الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختزالا النرسة بلغتها ديال التوعية، وأيضا بعض الهيئات المدنية أو المجتمع المدني حتى هو كيقوم بالأدوار دوالو. وأكيد أن من الجمعيات اللي كتعتبر رائدة على الصعيد الوطني وعندها قصب سبق المنظمة المغربية للسلامة الطرقية والتربية على السياق المثالية وتخليق الحياة العامة، اللي نتواصلوا إن شاء الله مع رئيسها عبر الهاتف بالدار البيضاء. وطبعا هو قيدوم الفاعلين الجمعويين في مجال السلامة الطرقية، وكان سابق بالمناسبة ربان طائرة مدنية، عنده جوج ديال الكتوبة ألفهم، الكتاب الأول عنوانه السر العميق للسلامة من آفة الطريق، ومؤخرا تبارك الله عليه أصدر له كتاب موسوم بعنوان قضايا حوادث السير، رؤى وتصورات خلاصات تجربة ميدانية. أهمية ضيفي وضيفكم الكريم في هذه الحلقة المباشرة أنه كيمثل الواحد الخبرة ديال نصف قرن من السياقة المثالية ما شاء الله عليه دون حوادث، علما أنه تقريبا جل كل مناطق المملكة تطوعا منه في إطار حملاته التحسيسية الميدانية اللي كينسق فيها طبعا مع إدارة مؤسسة الأمن الوطني، وهدفه بكل مواطنة هو ترسيخ واحد الوعي مروري إيجابي سعيا منه لكسب الرهان الوطني لتجفيف ينابيع حوادث السير. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء حظي بشرف نيل الرعاية الملكية السامية سنة 2012، واللي اعطى واحد دفعة للنشاط ديالو ديال الحملة التحسيسية في مجال السلامة الطرقية. الحاج محمد الغطاس، مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: سيدي الفاضل المحترم الجليل الجهبد، وهل هناك من عمراء أضيفها على الوصف ديالكم سيدي؟ شكرا جزيلا. وأقسمت بالله إلى أنتم تتحدثون، أنا عارف بأن هذه مباشرة والمواطنين كيسمعوا عبر التراب الوطني إلى الدموع سالوا من عيني فرحا، بأن هناك أناس عندهم غير مواطنة ويتطرقون إلى هذه المواضيع التي هي الحبيبة أنتم كتشوفوا، التي هي حرب قادرة كتهاجمنا بشراسة وكتهدد اقتصاد الأمة باستنزاف ميزانية الدولة، واللي هي منبع للتفريق ذوي الإعاقة، وهي التي ليس لي ما أقول، وهذا هو الشكل أو هذا هو الشيء الذي جعلني أحبب منذ كما قلتم ركم خليت لي منقول منذ 50 سنة وأنا أتطرق لهذا الموضوع عبر التراب الوطني، وليلقى واحد صدى الحمد لله في قلوب المواطنين والعلماء وقلوب سيدنا الله يطول عمره حتى سي محمد السادس اللي أعطاني الرعاية كما تطرقتم، وإلى الأمن الوطني عبر التراب الوطني، وإلى سيد المدير العام للأمن الوطني عنايه السيد عبد اللطيف حموشي، هو الأيقونة كنشوفه العالمية للحكمة الأمنية الذي حتى هو من طرفه كيجسد صرامة القانون لصون الأرواح، وكيرسخ كذلك ثقافة احترام الطريق باعتبارها مسؤولية جماعية، ووفر الثناء له هذا على نهجه الحموشي القدوة، وهو محفزي على العطاء مع الأمن كله بتطوع بلا حدود في مجال السلامة الطرقية. وأنا أقول لكم هذا الخبر الذي هذه الجوهرة الزرقاء داخلة، وأنتم تعلمون بهذا، راه عندكم دراية بهذا، ودائما عندما أتوجه إلى مدينة الداخلة كان بدأ دائما في الأنشطة يعني عبر المدن المغرب كان بدأ من الداخلة، المدينة التي أجد فيها واحد إسراء واحد تبادل واحد ناس لأذن صاغية عندما أتطرق إلى التحفيز والتوعيد. وأنتم كتعرفوا أنني كل ما أقوم به عبر التراب الوطني مع الأمن ومع المجتمع المدني ومع العلماء في المجالس العلمية، وهذا أقول بأنني الحمد لله وجدت واحد الصداع عند المغاربة، وبالخصوص مني كان بدأ دائما بمدينة الداخلة، وهذا موضوع كما قلنا كلنا يجب أن نقف وقفة تأمل لهذه الحرب القادمة اللي كانت تأخذ أكثر من حرب الطاحنة سلاحا، حتى لهذه الآفة اللي كانت ديال 19 في 19 ما خدتش قد هذه الأرواح اللي كانت تخاد. ولكن أنا عندما نجد أناس وأنتم كذلك تتطرقون هذا الموضوع هذا يفرحني، وكان عارفوا بأن كل ما نقوم به ما كيمشي السودة. وكنشكركم جزيل الشكر على الاتصال وعلى استضافتكم لنا. أكرمكم.
0: طيب طيب سي محمد، أنا عارف أنك صاحب سلسلة حلقات لبرنامجك توعوي وتوجيهي الناجح حكم وقيم، فهذا حكم. الحلقة الخاصة وضعنا لها عنوان مزيد من الحذر لتعود الأسر على الطريق بلا خطر. نبغيك الحاج محمد الغطاس في هذا السياق، وهذا أول سؤال ليك في هذا الحلقة ديال التوعية، ما شاء الله عليك على خبرتك المرورية العالية واللي كسبتيها عن ممارسة طويلة ومعرفة جد معمقة، نبغي نعرف منك أشنا هي أهم النصائح بالنسبة لأي أسرة أول خطوة اللي غادي تقوم بها قبل ما تقبل على السفر، خاصة إذا كان طويل، هذا الاستعداد للسفر وبالخصوص اللي كيتعلق بالجانب الميكانيكي للسيارة أو ما يعرف بالفحص التقني لمراقبة هذه الحالة الميكانيكية للسيارة أو العربة. إذا أشخاص أي أسرة قبل ما يسافروا، طبعا بالنسبة للأب رب البيت، أشخاص يدير بالنسبة قبل ما يسافر بسيارته؟
1: سيدي الفاضل المحترم، يشهد الله على ما سأقول، وهذا من عمق القلب بكل شعور، ان الطريقه باش كتحدثوا والدرايه اللي عندكم والهضره باش كلو عندكم تجربه ودرايه في هذا المجال اللي ستريحني واللي تريحني وتريح كل من ينصت لهذا البرنامج ديالكم، لانكم تطرقتم او الطريقه باش تحدثوا ما خليتوا لي ما نقول، لان هو يجب، انا كما تعلمون انني كنت ربا طائره، في يوم ما سئلت من بعض الصحافه قالوا لي فين كتخاف سي محمد الغطاس ملي كتكون في السماء طائرة، فاش كتخاف منين كتخاف؟ فكان جوابي لا أخاف من الجو أو لا الالتيتود، ولكن الخوف ديالي اللي كيكون خطير واللي كندير بحسابه أكثر هو ملي كنطلق من المنزل ديالي إلى الماضي سيارتي. علاش؟ لأن الفوق أنا الذي أتحكم وأتعامل بكل مجهود وتفادي وكنتركش فرصة للخطأ، ولكن عندما أنطلق من المنزل إلى المطار كيكون أنا مركز على السياقة ودير الحيطة والحذر والتجربة ديالي، ولكن رغم ذلك فإنها تأتي من الأخطاء، لأنه خاص تكون أنت غادي دير القانون ديالك مطبق القانون ديالك وغادي بالحيطة والحذر، كيجي الواحد لا يعرف الاحترام ولا للأخلاق ولا لمعاملة ولا لطريقة ولا للموهبة أو التقرب إلى الله بالتفادي ما يضرب الناس كيخرج. وهنا من بشكرة في النصيحة أنا السائقين كنقول لهم السائق المثالي هو الذي له ثقافة تفادي أخطاء الآخرين، لأنه هو كيكون كيسوق مزيان وكيجي واحد أخر كيدير الخطأ. إذن هنا خاص النصيحة اللي غادي نعطيه المواطنين، وهناك بنا تجول في هذه الأيام هذه عبر التراب الوطني، فكان الاكتضاد وكان الازدحام وكان سوء تفاهم وكانت المشاجرات وكان، ولكن هناك بعض الناس الحبيب الذين لهم واحد ثقافة عالية في كسب ما يرضي الله وما يقرب إلى الله، لأن أينما تمام صحافة ما شاء الله. إذا النصيحة اللي نعطي للناس الإخوة مثل لا هو تفادي أخطاء الآخرين، وأن الإنسان يستعمل العقل ديالو، كان هناك أذكياء في السياقة ولكن لا يستعملون العقل ديالهم إلا بعد الحادثة هنا لا، لأن شي عافية شي واحد نار شعلات في واحد المكان، واحد سيدة جدار مشى كيقلب على شكون اللي كان سبب في ذاك النار، يا سيدي نطفيو النار ومن بعد عاد نمشيو نبحثوا عن من هو السبب. وهنا أقول للناس أنا يستعملوا العقل ديالهم قبل الحادثة من ينطلق. إذا النصيحة اللي قلتوا أنتم أنها الإنسان خصو المراقبة، راه ولو كانت سيارة جديدة ولو كانت سيارة لا ينقصها شيء لا بد من المراقبة، لأن هذاك حديد وكتكون أخطاء، كتكون بعض الأشياء اللي كتكون غير غير غير غير غير, غير في مكانها ما مراقباش، خص الإنسان يبدأ من الألف إلى الياء. أشنو هو؟ من الماء السيارة، من الزيت ديال الفران، من الزيت ديال الفولون، يدي معاه الشكور، كاين الناس اللي كيجي توسط طريق بالليل وكيدير له الكروفيزون سيارة وملي كينزل كيمشي للبنو السكور كيلقاه مكروفي حتى هو كيبقى أمبان. اللهم الإنسان يراقب السيارة ديالو من الألف إلى الياء، من المراية ديالها، من الضوء ديالها، من الماء ديال السويكلاس، من الديركسيون لابار دو ديركسيون، من العجلات كاين كاين

0: يطلع في السياره ديالو يمشي خلص السياره قبل العجله ديالو. هل هناك ذاك البوزون ذاك الروايد يعني حي؟ لان هناك بعض الاشياء اللي الانسان ما كينتظرهاش تكون ولكن كتكون هي السبب الاساسي في الحوادث.
1: نعم.
0: قبل اذا منين كترقب السياره من الالف الى الياء كنكونوا كنخططوا كما قلتم انتم كذلك كنخططوا للسفر بيومين قبل.
1: نعم صحيح.
0: كيف غادي نمشيو والطريق كي دايره ونبحثوا على الجو كي داير على الاداره ديال هادشي ديال سميتو ديال الكوارث الطبيعيه ديال الفيضانات ديال فين كاينه الشتاء فين كاينه الحراره فين خصنا نمشيو والوليدات كيفاش غادي نمشيو قبل ما غادي نمشيو كنهيئوا وليداتنا بانهم كل الحوائج ديالهم باش منين نمشيو ما يزيوكش حتى الوسط لوطوروت او واحد الطريق او واحد المكان اللي ممنوع الحصر فيه وغادي يلزموا عليك الوقوف. ولكن هنا هادشي هذا كله ثقافه كتكون عند السائق او عند الاب او عند المسؤول في السفر بهاد الناس هادو.
1: وكاين حتى واحد الظاهره وانت ادرى مني بصفتك خبير في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه الحاج محمد الغطاس، وهو ان التوازن ديال السياره في السفر مهم. فدابا الناس فاش كتحط البوالز ديالها وداك الباجاج اللي عندهم ما كيحطوه بواحد الطريقه اللي كتخلق توازن داخل السياره. شنو هي نصيحتك في هذه النقطه بالذات؟
0: وسيدي انا بيني وبينك باش نكونوا صراحة السيد الفاضل المحترم سيدي احمد العهدي، لا خوفا عليك ولا انت تحزن في هذه السياقه، لان هذه الطريقه هذه راه قليل من المواطنين الذين يتطرقون اليها. اشن هي التوازن ديال السياره؟ راه خاص الانسان كيعرف. كاين الانسان اللي كيكون عنده في المثال الوليدات العائله، واحد كيكون غليظ واحد كيكون رقيق واحد كيكون متوسط واحد كيوازن حتى في السياره. وتقول اللي كيكون ثقيل في الاتجاه كاين اللي كيدير لواحد الجهه واحد الجهه ديال اليمين كيكون الثقل ديال الحوايج في الكفر على اليمين، وفي الصح الثقل كيكون على اليمين، واللي كيكون ثقيل كيكون جالس قدام على اليمين. وهنا انها تفقد السائق يفقد التحكم في السياره ديالو. كتبقى كاين بعض المرات السياقه الجيده او التوازن الجيد بحال اللي كاين في الطيران. راه الطائره كيوزنوا لها شحال خصها تركب قدام وشحال فوق باش كتمشي متوازنه. اذا الطوموبيل الا قصتي غير الفولون بواحد الطريقه غير صحيحه كتمشي لك وكتلعب بك وكتحكم هي في التصرف وكتوقع الحادثه وكيوقع من لا يطيق. علاش؟ لان كيكون الميال او الميول او الثقل كيكون على واحد الجهه. اذا هنا راه الحبيب الثقافه ديال السياقه لا يوجد من هو اخطر من السياقه، لانها لا ترحم ولو الجوده. لان كاين بعض الناس كيقول لك انا هذه 60 عام او 70 عام وانا كنصوب موقع لي والو، ولكن ان الانسان يجب ان يعلم انها ما كتعطيش موعد للحادثه. ان البحر ياخذ العوام.
1: صحيح.
0: خصنا نعرفوا بان الانسان اللي كيعوم مزيان كيدخل كيعوم كيقول انا كنعوم مزيان هو اللي كيمشي في البحر. اذا يجب ان نحتاط، لان شنو هي الحلاوه ديال العطله دابا؟ هذا الجلس وهناك الاكتباط. شنو هي الحلاوه ديال العطله؟ الحلاوه ديال العطله ماشي هي التمتع بالعطله.
1: ترجع بسلام.
0: ماشي. نعم سيدي.
1: ترجع بسلامة. السلامة هي
0: الرجوع بسلام.
1: صحيح.
0: منين تولي لدارك أنا كنظن الإنسان يتمتع، ولكن منين يولي لدارو ويجلس عاد كيبقى يقلب على ذاك الصور اللي صور، عاد كيدير واحد الليلة زوينة مع وليداته. علاش؟ حمدا لله أنه خرج، لأن كان قديما كنا كنمشيو في الطريق ما بين الدار البيضاء ولا ما بين أكادير وداشي ولا بين ورزازات ومثل هذا كنلقاو السيارة كدوز على ساعة ولا ساعة ونص. الآن تمر اكثر من 1000 ولا 2000 سياره في ظرف 5 دقائق ولا 10 دقائق. اذا الاكتظاظ كاين. هذا هو المشكل الحبيب اللي احنا خصنا نعرفوا. راه الانسان يجب ان يحتاط في سياقته اكبر من اي وسيله تعامل في الحياه في السياق.
1: صحيح.
0: لانها لا تترك فرصه للندى.
1: طيب الحاج، من خلال خبرتك وتجربتك ما شاء الله عليك كسائق مثالي، كاينه واحد النقطه قليل اللي كينتبه ليها، وهو التوقيت ديال السفر وتفادي الازدحام فاش كتكون ديك الدير والامبوتياج في الطرقات.
0: نعم.
1: وعلى حتى الطريق السيار لوتوروت، اشنا هو الوقت اللي كتنصح به ان الواحد ينطلق فيه في السفر ديالو؟
0: خصنا نعرفوا الحبيب هناك كنقولوا اول الباب الذين يتحلون بأخلاقيات السياقة وسلوكات السياقة الجيدة. كاينين الناس كاين الازدحام كاين الاكتظاظ، إذا وصل مكانا ضيقا أو مزدحما بالناس انتظر الانفراج ويتريث وإن لم يكن حق له الأسباقية ترك غيره يتمتع بحقه. وإذا أحس بأن سائقا أو راجلا ضاقه أو عاكسه تنازل عن حقه وعفى وصفح وحيا وكظم غيظا. ومن الحالات الغريبة هنا اللي كنشوفها في بعض الأحيان التي لا يقبلها طبع سليم ولا شرع حكيم، كتحول السياقة عند بعض السائقين، السماحة ديال السياقة والحلاوة ديالها والرزانة ديالها، إلى قلق وغضب وانفعال وتشنج واستفزاز وطيش وتهور العزيز وشتم. وهناك من الذين يعشقون التريث والاطمئنان واحترام القانون والأنظمة ويخدعون لها طوعا لا كرها، يعني ذاك السياقة ديالهم ما كياخذوهاش بأنها بالمجهول، لا بالعكس طوعا لا كرها، ويجدون في الخضوع لها أنساهم ولذتهم ومتعتهم. وبذلك تتحول هذه السياقة ديالهم كما تتحول الحياة ديالهم كلها إلى سلوك حضاري رائع. صحيح. يبني ولا يهدم، ويحسن ولا يسيء.
1: صحيح. وهذا الشيء علاش
0: ويسيد
1: تماما،
0: ويسهم الإسهام الكبير في ترقية الحياة البشرية وحماية الأنفس والأموال والأعراض الحبيب.
1: وهذا الشيء علاش كيقولوا الحج بأن أخلاقك وسلوكك كيبان في السياقة ديالك على الطريق.
0: أنا غادي نقول لك واحد وكنقولها للمواطنين كافة المستمعين، منين تبغي تناسب مع شي واحد ما تسقسيش شكون هو، ما تعرفوش شكون هو، ما تسقسيش شنو عنده، شكون هو اصله، لا طافر معاه يوم او ساعتين او ثلاثه السوع في السياره. سياقك تكمل آت اخلاقك، سياقه ديال الانسان تعرفوا شكون هو وتعرف اخلاقه. سيدي العهدي الفاضل المحترم، هل تعلمون ان الامه السمعه ديالها اشن هي؟ هي السائق. ملي كيجي واحد الاجنبي سائح وكيدخل من المطار وكيشكي شكون اول واحد يلتقي
1: السائق ديال الاجره، الامن،
0: ملي كيخرج كيلتقي بسائق الاجره.
1: صحيح.
0: جوج ديال الاجانب، واحد ركب في واحد مع واحد سائق وركب واحد اخر مع السائق الاخر. هذاك الاجانب اللي من فرنسا او لا مشي دوله اخرى سكتو عائلته في التليفون كي ديال الدوله، قال له مودي رائعه ممتازه. علاش؟ لان ملي تلقى داك السائق انيق محترم، وملي كان غادي معاه كيحترم القانون، السياقه ديالو لا تخيف بالمال وبالكلام الحلو، عطاه واحد لانه واحد واحد الصفه جد جد جد جيده لذاك الامه. واحد اخر ملي طلع مع واحد لقاه قليل الادب، ما مربيش، ما كيحترمش القانون، كيدابش مع عباد الله، قال العائله ديالهم، قال لهم انا غادي نولي المغرب. اذا السمعه ديال المغرب، وهذه معروفه اقولها للعالم، كيعرفوها المغاربه، العالم كله السائقين ديال المغرب الحبيب عندهم واحد السمعه ديال يمتازون بها اكثر من 85%. السائقين ديال الدول كلهم عندهم 30 33 40. اما منين تكون شي شركه في اي دوله من دول العالم تسالوا عن السائق تقول له هذا من المغرب، يشدوا فيه في 4 دقائق. راه حنا عندنا واحد الثقافه الحبيب معروفه، لا في الطائره ولا في السياقه ولا في التعامل ولا في دراسه هذه المواضيع. ولكن اشنو كيخصنا؟ هذا هو المشكل، لان 50 عام او 60 عام حنا كنطبقوا هذا الموضوع. نقص نعم مع اللجنه الوطنيه ومع سميتو بحال دابا كما كتعرفوا الان دابا راه كاين سيبو العجول اللي كان في الوكاله الوطنيه، كاين وزاره النقل، كاين بعض الجمعيات. وهنا هذا غادي نطرق لواحد القضيه، لان كنشوف هناك بعض الجمعيات في المغرب اللي ما عندهمش ثقافه في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه. راه هذه السلامه الطرقيه خصها ثقافه، خصها درايه، خصها تجربه، خاصه طريقه خاصه للتبليغ. وهذا ما اقوم به انا عبر المغرب. الحمد لله جميع المدن المغرب كتعرفه بالصوت، كما قيل قال لهم واحد العالم من العلماء، لا لو لا ليس لو كان في كل مدينه غطاس. ولكن الحمد لله انا دائما عندي واحد اتصال، وانتم كتعرفون انا جيت بعد التراب الوطني، لا في المساجد ولا في الطرقات ولا في المحطه الطرقيه، ولكن هناك وناس كنعلموهم وكنربوهم وكنأثروهم وكنديروا معهم توعية، ولكن ما كنستوعبوهاش، لأن هناك أناس اللي خصهم كما كنقولوا احنا كنفورميو بعض الناس، كنفورميوهم اللي عندهم العقول الحية، ولكن بعض الناس خصهم يتفورماطاو اللي ما عندهمش ذاك الثقافة ديال أو الغيرة أو الخوف من هذه المؤثرات أو لهذه المصائب التي تأتي من وراء هذه الحوادث.
1: نعم. طيب الحاجة دون أهم القضايا والأشياء اللي هي مهمة ذكرتها، إلا كانت شي كلمة ختامية توجه المستمعات والمستمعين.
0: الكلمة الحبيبة الختامية، أنا أقسمت بالله وأرفع يدي اليمنى قاسم بالله أمام، رغم أنني كان خائل بأن كل المستمعين كيشوفوني مباشرة، أنهم يجب أن يكونوا في مستوى اي واحد من السائقين منين يجي يطلع في السياره ديالو يقول الناس كلها حمقى الا انا اللي بعقلي، ويحتاط كل احتياط.

0: مش غادي على راحة أو لا على اطمئنان أو الاستقرار، غادي في عصبية وخايف ولو ما كيتمنظرش. الإنسان السرعة راها ما كتخليش الإنسان يتمتع بالطريق اللي غادي فيها، هذه خضراء ولا هذه حمراء ولا هذه جميلة ولا هذه غير ذلك ولا هذه عالية ولا هذه قصيرة، راها المتعة ديال السياقة لا يوجد ما يشبهها. ولكن هناك الذين ليست لهم ثقافة في دراية هذه أو للسير على هذا النهج. وهنا أقول للمواطنين الكرام، رحنا عايشين قسمان المواطنين كلهم، راه كاين خصهم يعرفوا هنا أن أنا راني كما تعرفوا سيدي العزيز راني طبقت أو لا اقترحت القسم عند نيل رخصة السياقة. إنسان كينال رخصة ديال السياقة كياخذها كيمشي يسوق، لا أنا مني غادي ياخذ الرخصة ديال السياقة ديالو غادي نستدعيو وغادي نقول له غادي تقسم. قول والله وتالله أنني ما نخرق القانون، ما ندير ما ما ما ما ما ما ما ما نتعداش على الناس ونمشي بسرعة ونطبق القوانين. علاش؟ منين يكون غادي بوحده؟ لأن هناك عبد الله وهناك عبد العين. أنا غادي نوريك واحد القصة للمواطنين. شي واحد دارس في الفروج 12 الليل والوحدة الليل، دارس في الدرج الأول ودارس في الفروج الثاني ودارس في الفروج الثالث والرابع، وفي آخر الدرب وقفوا رجل الأمن. السلام عليكم السلام. قال له ما عرفتش اش درت. قال له عرفت اش درت. قال له علاش واش درتي؟ قال له درت في الضوء الاحمر الاول والثاني. قال له علاش ما شفتوش؟ قال له دي شفتو ولكن انت اللي ما شفتكش. اذا واش كل واحد خصنا نشوفوا الرجل الشرطه اللي صاحبه؟ اذا هادو عباد العين خاص يكون عليهم رقيب. ولكن هناك من يخشى الله ويخاف الله، لان اينما تم مصلحه فتم شرع الله، واينما تم شرع الله فتم مصلحه. راه السياقه واحترام قانون السياقه راه تقرب الى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأداء عن طريق لها صدقة. إذا الإنسان كي تقرب إلى الله تقرب الله بهذه الحسنات التي هي إماطة الأداء عن طريق لا تؤدي ولا ولا. وكان عرفوا بأن الإنسان لقاس واحد، لأن هناك القتل المتعمد وهناك القتل الخطأ. راه اللي قتل المتعمد وكان هو المخطئ راه كيبقى حياته كلها معذب على أنه قام بجريمة قالت أو ضيعت عمرا ما. إذا هنا أقول للمواطنين الكرام، اللهم اجعلنا من أهل الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن خصنا نعرف بأن نحن مسؤولون عن أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كونوا قوامين بالقسط، تنازلوا حقكم. وخصنا نعرف المواطنين راه اللي خرج من داره غادي قصد لشي بلاد وقرر باش ما يضيعش منه حقه والله لا وصل، تنازلوا عن حقكم، تواضعوا، تسامحوا. وهذا هو الأساس في الحياة الحبيب للسلام من هذه الآفة اللي هي كنقول رها سنوقف وقف التأمل لنساهم جميعا بكل روح المواطنة وبإحسان صادق وضابط قد يجمع المجتمعية. شكون؟ الأساتذة والآباء والأمهات والمربون وحتى السائقين حتى العلماء حتى رجال الأمن. إن خصنا كلنا المغرب والمغاربة كلنا نديروا يد في يد باش نحاربوا هذه الآفة ونسدوا هذه المنابع اللي كنجبنا هذه الأسباب ديال حوادث السير. وشكرا جزيلا. نعم.
1: إذن الحاج محمد الغطاس كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية، وعلى كل ما تفضلتم به. في الحقيقة الحديث معكم جميل ومفيد. شكرا على ما تقاسمتموه مع مستمعين من نصائح وتوجيهات نابعة من تجربة ميدانية طويلة وخبرة معمقة ومن إيمان راسخ بأن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية كتبدأ بالسلوك الفردي. وأكدت أن العودة من العطلة كما السفر إليها ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما هي مسؤولية تجاه النفس والأسرة. نعم. ومختلف مستعمل الطريق، وأن احترام. نعم. قانون السير واليقظة وعدم التسرع وأخذ قسط كافي من الراحة كلها سلوكات اللي هي ربما قد تبدو البعض بسيطة ولكنها حاسمة، لأنها تكون الفاصل بين الوصول الآمن ووقوع كما أشرت المالة تحمد عقبة. شكرا لكم الحاج محمد الغطاس، وشكرا لكل
0: شكرا على استضافتك انتما اللي استضفتونا اللي طرحنا واحد القليل واحد غيض من فيض.
1: أكيد.
0: فأنتم تعلمون كم نحن محتاجين وكم نحن في لا نريد لا جزاء ولا شكور إلا فضل الله والتقرب الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الله عبدا جعله في خدمة عباده. وأنتم كذلك راكم سيدي قمتم.

0: بهذه الحلقة هذه اللي ستصل إلى قلوب من عندهم واحد الغيرة والمواطنة والخوف من ما يأتيهم من هذه المصاعب الحوادث.
1: إذن مستمعتنا مستمعينا في الختام لنجعل من عودتنا من العطلة عودة آمنة، أن تذكروا دائما أن الطريق لا يرحم التهور وأن الحذر ليس خوفا وإنما مسؤولية ووعي وحياة. كان معكم من إذاعة الداخل الجوية أحمد العهدي، فإلى لقاء قادم بحول الله، دمتم في حفظ الله ورعايته وسفرا آمنا وعودة سالمة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قالوا زمان سير بالمهل ورامو المهل كيوصل، قالوا زمان سير بالمهل ورامو المهل كيوصل.

تحديد كل وفاتي وتأني من الرحمن تمشى وصغير بلاتي وخفيني من سرعتي الحديد كل وفاتي وتأني من الرحمن الطريق عمرة وصعيبة تمشى وصير غير بالطيبة الطريق عمرة وصعيبة تمشى وصير غير بالطيبة وخضع لك الوجيبة يخلفها الله المنن وخضع لك الوجيبة يخلفها

0: موتوسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد موتوسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد ويلا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام ويلا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام قالوا زمان
1: اش قالوا زمان اش قالوا زمان
0: سير بالمهل
2: فعلا سير بالمهلة على طريق لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة الموجزة التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية
0: راعي الخطة والقانون بنفسك ترضخ يا إنسان

أهلا بكم. مستن موجز بالشان الانتخابي حيث تتوصل الاستعدادة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل، مع استمرار تسليم الإشعارات الخاصة بأماكن مكاتب التصويت للناخبة والناخبين. وتتضمن هذه الإشعارات معطيات حول مكتب التصويت وتاريخ الاقتراع ومواقيت فتح وإغلاق المكاتب، فيما تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة المعتمدة لإثبات الهوية يوم الاقتراع حسب بلاغ الوزارة الداخلية. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تتوصل إلى غاية منتصف نهار 22 من شتنبر القادم عملية إنجاز وكالة التصويت إلكترونيا لتمكينهم من تفويض ناخبين داخل المملكة. وتتيح هذه الوكالة للناخبين المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق أشخاص مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة داخل المغرب. وقانون المسطرة المدنية الجديد دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، متضمنا مقتضيات ترم تبسيط الإجراءات وتسريع البث في القضايا والرفع من نجاعة العمل القضائي. كما يعزز القانون الجديد حضور الرقمنة في عدد من مراحل التقاضي بما يواكب تحديث منظومة العدالة وييسر الولوج إلى خدمتها. في بلاغ له أمس، نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكدا خضوعها لأعلى معايير الحماية. وأوضح أن المعطيات الشخصية المتداولة لا صلة لها بالأنظمة المعلوماتية الأمنية، وأنها تعود إلى مصادر أخرى، نافيا ما يتم الترويج له من ادعاءات بشأن اختراق المعطيات الأمنية. وأكد القطب استمرار الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية المتورطين في فبركة ونشر المحتويات الزائفة وترتيب الأثار القانونية اللازمة. وعلى نطاق تعليمي، تستعد المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة لاستقبال التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2026-2027، حيث يتم الالتحاق بالمؤسسات بشكل تدريجي ابتداء من 3 شتنبر المقبل. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أكدت أن الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة في جميع الأسلاك والمستويات التعليمية ستكون يوم 2/7 شتنبر القادم وفق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية. ودعت الوزارة الأسر والأطر التربوية والإدارية وكافة الشركاء إلى التعبئة لإنجاح مختلف محطات الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم. وعلى نطاق عربي وإسلامي، احتضنت جدة أمس الاجتماع الاستثنائي 23 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة المغرب لبحث مستجدات القدس وأماكنها المقدسة وانتخاب أمين عام جديد للمنظمة. وفي سياق دولي، تتجه واشنطن إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها دول إقليمية لاحتواء التصعيد وضمان أمن الملاحة في المنطقة.

0: تكثف المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، فيما لا تزال حركة السفن عند مستويات منخفضة وسط شروط تطرحها طهران لاستئناف العبور بشكل طبيعي. نهاية الموجز، لحظات وإياكم باللقاء المفتوح. زميلتي حنان أيت عمي، في أمان الله.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
3: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
2: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
4: غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
2: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاوي قدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
2: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ما زلنا نواصل مواد وفقرات برنامجكم المنوع صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.
1: قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية يقدم. صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة برنامج من إعداد وتقديم أحمد العهدي.
1: مستمعتنا مستمعينا الأعزاء أينما كنتم وحيثما حللتم، سلام الله عليكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على راديو إذاعة الدخل الجوية، ضمن برنامجكم صوتك أمانة. البرنامج اللي كيف تعرفوا جميع كيواكب واحد المرحلة أو محطة ما قبل حملة الاستحقاقات الانتخابية من زاوية التوعية والمواطنة، وكيوضع المواطن في صلب العمل.

0: العملية الديمقراطية. حلقتنا اليوم لا تختلف بعض الشيء، لأننا لا نتحدث عن المشاركة الانتخابية، ولكن هذه المرة من زاوية المرأة، ولا نطرح معها أسئلة لك تتعلق بالشباب، بالمرأة أولا ثم بالشباب وبمغاربة العالم. أكيد كيف تعرفوا جميع فيها ثلاث فئات اللي كتشكل مكونات أساسية في مجتمعنا، وثلاثة أصوات اللي ندوروا أنها تكون حاضرة بقوة وبكثافة في النقاش وفي صناعة المستقبل. في هذا الصدد نشير أنه فيه أسئلة اللي كتفرض رأسها اليوم من قبيل واش كافية المشاركة ديال المرأة في الحياة الانتخابية. نتسألوا أيضا علاه بعض الشباب يتردد اليوم في المشاركة، وكيفتاش نقدوا نعز حضور مغاربة العالم في الشأن اللي هو وطني، وواش يقد أن يكون أو لا يحدين أن هذا الاختلاف مع بعض الممارسات السياسية وبالخصوص اللي كي يأخذها الشباب من بعض الممارسات السياسية واللي كتكون عادة معزولة، أنه مبرر أو سبب يك أنهم يكون عندهم هذا العزوف، أم دافع المزيد من المشاركة والتعبير والاختيار باش أنها تغير إلى كان شي وضع مرضي عليه. أحسن طريقة للتغيير هو أن تكون فاعلا فيه وليس فقط متفرجا. ويك أننا نناقش هذه الأسئلة وقضايا أخرى اللي غادي تبان من خلال الحوار، كيسعدني كثير أنني نرحب بضيفتنا الكريمة رئيسة الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل ناتو البحيحي. ناتو، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أستاذي أحمد العهدي، وأنا سعيدة بتواجدي بإذاعة الداخلة، ونتمنى نعود عند حسن ظنكم وظن المستمعين.
0: أكيد إن شاء الله. طيب نبدأ من الأساس ناتو إلى سمحتي، فاش كنت تحدثوا على الانتخابات، واش نحن أمام حق يمارسه المواطن وقت ما يدور أنه يعبر عليه، أم أننا أمام مسؤولية اللي هي مواطنة اللي يلطنا أننا نمارسها بوعي، لأن فعلا هي مسؤولية وواجب وطني؟
1: الانتخابات حق دستوري بطبيعة الحال، يا غير ممرضة هي مسؤولية على عاتق المواطن، يعني يا الله تمارس بوعي ويعود الاختيار عن قناعة، لأنه الصوت اللي هو اللي ليحدد شكون اللي يدبر الشأن العام مستقبلا.
0: أكيد، وهناك نظن أن الرسالة المهمة هي أن الانتقاد فعلا حق، ولكن وحتى الاختلاف أيضا حق، فالاختلاف لا يفسد للود قضية كيف كيتقال، ولكن المشاركة كتبقى حق واجب وطني ومسؤولية وأمانة. فالابتعاد وعلى وجه أدق ما يعرف بالعزوفة والمقاطعة ما كيعطيش المواطن كيف تعرفي أو المواطنة بالضرورة فرصة أنه يعبر عن اختياره، ما هو فقط يقعد في المقاهي وكيبقى ولا يعيش في المواقع وبعيد عن الواقع. إذن هنا المشاركة هي اللي كتغير، المشاركة هي اللي كتعطي ذاك التعبير عن المواطنة. ناتو، بالنسبة للمرأة عندي لك سؤال كيتعلق بالمشاركة، أو سؤال طلب بالنسبة للمرأة، أو سؤال المشاركة إلى التأثير على صوت المرأة حاضر بما يكفي في نظرك، أو لك تعتقدي اليوم أن المرأة المغربية أصبحت أكثر حضورا ووعيا بأهمية مشاركتها الانتخابية، أم أن الطريق في نظرك ما زال طويلا؟ كيفاش من موقعك كفاعلة جمعوية كمنت المنطقة كيفاش كتشوفي هذا الأمر؟
1: هو خلقيص من التطور اللي واضح في حضور المرأة المغربية ووعيها هم اللي بأهمية المشاركة، يغير هم اللي مزال قدامنا ياسر من العمل باش يعود حضورها عنده تأثير وفاعلية، وخاصة في مواقع القرار. يعني تصويت لا بداية فقط، احنا ندوروا المرأة هم اللي تعود في الترشح والعمل السياسي والمدني وتنعطى لها المسؤولية وتساهم في صناعة القرار.
0: ذكرتي المسؤولية، واش انت كتعتقدي من خلال معارفك والناس اللي كتجوري خاصة

0: الفئة ديال النساء تكلمتي على المسؤولية، واش فعلا كتشعري بأن عندها استعداد وقناعة أنها تحمل المسؤولية السياسية؟
1: أنا عندي إيمان قوي بقدرات المرأة المغربية اللي تمكنها بجدارة واستحقاق من تحمل المسؤولية، خاصة اللي تنعطى لها الثقة وتعاون بالتكوين وتعود ملي وخاص يعود تكافؤ فرص وينفتح أمامها المجال.
0: إذا يفتح المجال مزيان، أعطيتني فرصة نعطيك سؤال. أن المطلوب اليوم من المرأة أكيد أنها فقط ماشي المشاركة، ولكن تكون في موقع ديال الفاعلة، وما تكتفيش بأنها فقط في الترشح، ولكن تكون صاحبة القرار. في نظرك اليوم أشنو هو اللي نقدو نقوم به من أجل أن يكون عندها هذا الحضور السياسي اللي هو نوعي وما هو فقط عددي؟
1: يعني خاص لابد من هو المجهود خالق ما نقدر ننكره، غير ملي لابد من بذل المزيد، يعني خاص تنعطى فرصة تعود حقيقية سواء للمرأة أو سواء للشباب للترشح والقيادة، وفي المقابل ملي نطلبوا منها أنها تعود مستعدة بالكفاءة والتكوين باش نغير باش يعود التغيير، ما نعود نرجعوا دائما لما مضى.
0: إذا ناخذوا نستمعوا الوصلة اللي عندها علاقة بانتخابات ونواصل.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدر.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، كان وصلوا الحديث ضمن هذا اللقاء وسلسلة الحلقات اللي تمت برمجتها على مستوى إذاعة الداخلة لمناقشة المواضيع اللي كتساهم في ترسيخ الوعي بالمشاركة الإيجابية الفعالة في الاقتراع ديال يوم 23 شتنبر من السنة الجارية اللي غادي يكون في يوم الأربعاء، وهو أكيد عرس ديمقراطي وطني كبير. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة نذكر بأنها ناتو البحيحي اللي هي رئيسة الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، وأيضا حضورها بجهة الداخلة وادي الدهب، حضورها باعتبارها من الفاعلات الجمعويات النشيطات والمتتبعة طبعا الشأن السياسي والانتخابي المحلي بجهتنا بإقليميها وادي الدهب أو سرد. إذن كيف شرط الناتو أن فعلا المرأة المغربية دائما كتبين على أنها عندها استعداد كبير جدا لتحمل المسؤولية السياسية، وهذا شفناه في الكثير من النماذج أو الحالات. طيب تحدثنا عن النساء، وحنا قلنا بأن حلقة اليوم لا ينخصها النساء والشباب وأيضا مغاربة العالم. بالنسبة فيه واش كتعتقدي اليوم الناتو، وهذا سؤال عنده راهنيتو حساس بعض الشيء، واش كتعتقدي أن الأحزاب السياسية اليوم كتمنح النساء والشباب فرص حقيقية الترشح والقيادة وصناعة القرار، أم أن اليوم المطلوب منها ترفع من السقف ديال هاد الهوامش ديال تشجيع هاد الشباب؟ وانت ما شاء الله عليك شابة.
1: هو صراحة خالق مجهود ما نقدو ننكروه، يا غير ملي لابد دائما بدل المزيد، خاصة نعطى فرصة تعود حقيقية للنساء والشباب للترشح والقيادة، وفي المقابل يا الله علينا احنا كنساء وكشباب نعود مستعدين لهيك المسؤولية بالكفاءة والتكوين.
0: هذا كنت واقعية بصراحة، بمعنى أن تشجيع المشاركة لا يقع فقط على عاتق المواطن وحده، بل يحتاج أيضا إلى مؤسسات وأحزاب لكي تفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والنسائية، وهذا اللي كنعرفه اليوم بممارسة الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب. والحمد لله كاين اليوم نتحدث عن تطور، ولكن كيف شرطي ناتو نحتاج إلى المزيد، لا سيما المملكة المغربية اليوم قطعت أشواط اللي هي مهمة.

0: في هذا الجانب الديمقراطي. طيب في هذا المحور ديال الشباب بين طموح وتردد، في سؤال ليك وهو مباشر، فاش كنبغيو نعرفوا شنو هي الاسباب ديال التردد ديال بعض الشباب او عزوفهم. بصراحه كنلقاو شباب اللي هما متحمسين لقضايا المجتمع، كيتابعوا القضايا ديال التعليم، الصحه، السكن، شؤون الرياضه، الثقافه، الاقتصاد، وكيناقشوا قضايا ديال بلادهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بخطاب اللي هو معقول ومنطقي وواقعي، ولكن فيه البعض الله يهديهم عندما ما يتعلق الأمر بالانتخابات كيقولوا السياسة ما كتعنينيش. كيف تفسرين هذا التناقض برأيك؟ لأن فعلا عندنا هاد الأصوات في المجتمع.
1: إلا بغينا نفسروا هاي المسألة خصنا نقولوا شنو السبب. والسبب بالنسبة لي أنا تردد الشباب هو فقدان الثقة، وذاك الإحساس وذاك الشعور أنك سواء شاركت ولا ما شاركت سيان، يعني مولا يغير شيء، هو الاهتمام خالق بالشأن العام. والدليل هو ذا اللي قلت، أنت قلت عنهم يناقشوا قضايا التعليم والاقتصاد والرياضة كل نهار.
0: صحيح كتكون قضايا، وفي نظرك انت ان دائما حول هذه النقطه، واش المشكله في الشباب ام في الخطاب السياسي اللي ما كينجحش عاده في الوصول لهذا الشباب واقناعهم بان عندهم دور حقيقي؟ كيف تعرفي وانت ما شاء الله كتعيشي هذا الوضع ان الشباب اليوم ما يلطن يستعملوا ذاك الخطاب التقليدي اللي عاد متجاوز، وحتى وسائل الاقناع ديالو هما كيبغيو الصراحه، كيبغيو الواقعية، وكيبغيو المصداقية. إذن على هذه الأحزاب السياسية اليوم أنها تغير في الخطاب ديالها اللي كتستعملوه هي تخاطب الشباب.
1: إلا جينا نتكلموا بصراحة وبمصداقية، هي مسؤولية مشتركة. يعني احنا في حاجه الخطاب السياسي اللي قريب منا ويراعي الاهتماماتنا ويعود بكل مصداقيه، يا غير ملي في المقابل الشباب مطالبين بالانخراط والبحث والتكوين وفهم القضايا باش ما نتموا لا ننتقدوا. يعني خاصنا نعودوا عندنا دور في التغيير، ما نكتفوا الا بالانقدام البعيد.
0: بمعنى ان يلت الشباب ما يكونش فقط متابع بل يكون فاعل،
1: جزء منه،
0: وهذا مهم جدا. طيب لست أدري واش اليوم نقدروا نقولوا بأن المسافة الجغرافية ما يلطها تحول واحد المسافة في المواطنة والانتماء. بمعنى واش مثلا بالنسبة لمغاربة العالم اللي هما بعاد على بلدانهم، واش هاد المسافة الجغرافية مبرر اليوم أن ما يكونش عندهم هاد الاهتمام بقضايا وشؤونهم من ضمنها أيضا هاد الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، الانتخابات أو الاستحقاقات ديال الانتخابات التشريعية ديال يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: الانتماء مسحول دون الحدود
0: تماما،
1: مغاربة العالم يبقوا جزء لا يتجزأ من وطنهم، يسوى منين قاسوا منين لحقوا، وهما جزء أصيل. يعني خصنا نعزوا ارتباطهم من خلال الاستثمار، نقل الخبرات وتبادل الكفاءات، ونشاركهم في النقاش والتنمية.
0: صحيح، وعلى ذكر نشاركهم، فمؤخرا من بين التسهيلات اللي داروا لهاد مغاربة العالم أن حتى لما قد أنه يحضر يوم تصويت اللي هو 23 شتنبر، يقد أنه يعطي وكالة لشي حد، خوه ولا شي حد، يا غير هاد الوكالات نعطى مرة واحدة لشخص، وعلى كل فرد من أفراد مغاربة العالم أنهم يديروا هاد الوكالة. وطبعا تؤخذ بعين الاعتبار، وديك الساعة اللي فاش اللي يبغي يصوت كيصوت على راسه بالبطاقة، والأخرى غادي يلقى في المكتب كاين واحد الوثيقة كتبين أن من حقه عنده وكيل يصوت بلده.
1: يعني كاين المجهودات،
0: إذن هذه كنعتبروها
1: بصراحة مجهودات وتسهيل لهم الانخراط فعلا.
0: صحيح، وهناك يبقى صوتهم عنده أهمية. طيب نجي واحد الجانب أكيد أنت كتهتمي به كثير مؤخرا، بعد شنو هي أهم الأنشطة اللي قد عدلتو في المجال ديال الطفولة؟ وأنا كنعرف ما شاء الله هي كثير. أما
1: احنا آخر نشاط اللي ختمنا به سابق العطلة اللي قبضنا، آخر نشاط كان هو واحد سميناها أكاديمية الإبداع، كانوا فيها ياسر من الورشات، ورشات فنية،

0: المسرح، درنا ورشة موسيقية، ودرنا ملي ورشة أدبية، ودرنا ورشة انفتاح على العالم فيها ثقافات وفنون. وهي الوسيلة بغينا نعلمو، بغينا نمرقو قائد من هاد الأكاديمية اللي
1: جميل.
0: كانت سيمانتين، مرقنا قائد منا احنا كشباب وكمؤطرين، قائد لأننا درنا منافسة بينها وكل ورشات، وكل ورشة اللي يعود فيها قائد مؤطر وقائد صغير، يعني هو خاصو يمرق واحد القائد صغير ينعتو كيفاش يوقف يعبر عن رأيه وياسر من الأمور. يعني
1: إذن
0: احنا
1: هذا
0: كنخدمو
1: دليل بأن فعلا حتى بين من الهيئة المدنية اللي كتريسي جهويا كتعنى بالحقوق ديال الطفل وقضايا. في نظرك وحنا مقبلين على هذه الانتخابات مثلا، في حالتي لهاد مجموعة من المنتخبين والمنتخبات نجحوا، شنو هو خطابك ليهم في المجال اللي انت كتهتمي به ديال الطفولة؟ لأن أكيد عندك رؤية وعندك أفكار، وانت كتعيشي في مدينة الدخلة كتعرفي اشنو هي الحاجيات ديال الطفولة. إذن اشنو هي رسالتك أو اللي تقدي أنك توجهي لهاد المنتخبين اللي غادي يجيو مستقبلا، أي بعد تصويت والاقتراع ديال 23 شتنبر؟
0: أنا نتمنى من المنتخبين بعد انتخابات 23 شتنبر أنهم يراعوا الطفولة ويخلقوا فضاءات، لأن عندنا نقص في الفضاءات، ويدعموا الطفولة ماديا ومعنويا، يعني يعودوا قريب منهم، يعودوا قريب منهم
1: صحيح.
0: ويعود تواصل، تعود تواصل معاهم ومع أبائهم، ويحاول تعود واحد الشراكة بين أن هذو الفاعلين الجمعويين والمنتخبين وحتى المستثمرين باش
1: صحيح.
0: نعاونوا الطفولة.
1: ويلتهم أكيد تحت في برنامج العمل لكي سواء الجماعات أو المجالس، سواء على مستوى الجهة والإقليمي أو مثلا الجماعة جماعة الداخلة، فأكيد ضمن برنامج عملهم يلتن هذه الطفولة أو قضايا الطفولة تلقى أيضا واحد موطئ قدم أو موقع لها، لأن أنت ربما شفتي الأطفال فهما طاقة، ما نشكو عنهم فقط كنقولوا هذه الشيرمة، راه شفتوا طاقات ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله. إلى عاد حاجة لك اللقاء اللي كنت معنا فيه جسور اللي كانت بين الجيل القديم،
1: صحيح
0: انت
1: بين
0: اكتشفت
1: الجيلين.
0: كنت معنا في
1: صحيح.
0: النشاط، كنت من
1: إذن تبين
0: المدعوين.
1: فعلا أن دوك الأطفال ما يلتنا نعتبرهم بأن مرحلة لي فقط ديال اللعب،
0: فعلا
1: رغم أن اللعب مهم، ولكن راه عندهم تهم أفكار.
0: عندهم رأي وعندهم أفكار، ما هم سبحان الله كيف هادو كاع لهذا الجيل اللي ما خصو غير تعطيه فرصة، خاصو تعطيه فرصة وخاصك تعاونه وتكونه وتخلق له أضافات، وهو سبحان الله عندهم القدرة أنهم يغيروا ويعدلوا ياسر من الأمور، خاصهم لا الدعم،
1: وهذا علاش قلنا بأن المنتخبين والمنتخبات ديال
0: خاصهم يركزوا
1: المستقبل
0: على الطفولة.
1: أنهم صحيح ياخذوا هذا الجانب بعين الاعتبار، وما يعتبروهمش فقط أن راه شي مسألة اللي هي عادية فقط. إذا نختموا هذه الحلقة إلى سمحتي نتوب بالمحور ديال الإعلام والفضاء الرقمي، أشنو هو يقد الإعلام أنه يقدمه، وكما هو معلوم عبر أثير إذاعة الدخلة نحن في برنامج إذاعي اللي هو عنوانه صوتك أمانة، وفيه برامج أخرى ديال زملاء آخرين ضمن شبكة برامجية خاصة وضعتها إذاعة الدخلة الجهوية، يكنها تواكب هذه الأجواء، ولذلك ما نقدو وانت تعرفي هذا الأمر نتجاهلوا دور الإعلام. سؤالي لك ناتو تحديدا، كيفاش يقد الإعلام أنه يساعد المواطن، وهنا تحدث خصوصا عن الشباب والنساء، على أنه يستوعب ويفهم أكثر الانتخابات بعيدا عن ذاك التوجيه الحزبي أو الدعاية؟ لأن فعلا دور الإعلام هو الحياد، هو التوعية، هو تنوير الرأي. نعم
0: دور الإعلام في نظري أنا هو التوعية وتقديم المعلومة الموثوقة، ما هو التوجيه. يعني المواطن خاصو يفهمه وينعتلو، والمواطن هو يسول ويقارن ويختار، يعني دور التوعية، ما هو التوعية والتوجيه، ما يختار بالدور.
1: صحيح. ما هو كيكون محايد، وحتى لهكا الهيئة العليا السمعي البصري فهي تلح على هذا الجانب. إذن نحن بحاجة أيضا لمواطن رقمي اللي هو واعي ويتحقق من المعلومة كيف قلت سابقا أنه يصدقها أو أنه ينشرها أو أنه يعمل

0: عمل بها. طيب إذا سمحتي ناتون، نبغي نرجع بك لواحد النقطة بدينا بها، لأنها في صميم أهداف برنامج صوتك أمانة. نفترض، غير نفترض، إذا قالت لك امرأة أو قال لك شاب أو أي مواطن أنا غير راضي على هذه الأوضاع، وما كنعتقدش بأن صوتي لا يغير شيء ويزا شيء في هذه الوضعية، ولذلك أنه كيقول أنني نفضل ما نشارك مادام صوتي ما عنده حتى قيمة، شنو هو ردك لهذا الصنف ديال الناس اللي عندهم هذا الاعتقاد الخاطئ، وهو كيقول لا يؤمن بالقيمة ديال الصوت دياله؟ وحنا البرنامج عنوانه صوتك أمانة، وأيضا يصنع الفرق. إذن باش غيتردي على هؤلاء؟
1: انا صراحه نقول لهم عنه ما خاصنا نحانو حد يكتشف قيمه صوتنا. اول مساله بعد خاصنا يكون عندنا ايمان، انت خاصك، لان انت اولا خاصك تامن ان صوتك عنده قيمه، وانه لابد لك تشارك، ولابد لك تختار، ولابد لك تحمل المسؤوليه في حضور في حضور الشباب وحضور المراه. ما خاصو يعود لا رقم في المشهد، خاصو يعود يصنع الفرق والقرار
0: صحيح
1: وينسمع له.
0: وقبل ما يكون صوته يصنع الفارق فهو أمانة. إذا
1: أمانة
0: ديك
1: فعلا.
0: الأمانة بعد على عاتقه يجب أن يؤديها، وهذا واجب وطني. طيب ربما أحسن حاجة نختم بهذا اللقاء معك، واخا ما سخيناش بالحديث معك، ندور منك توجهي رسائل. احنا عندنا الشباب، عندنا المرأة، عندنا سميتو مغاربة العالم. رسالتك للشباب أولا شنو؟
1: رسالتي للشباب عنه ما يعود التلفون هو مكان ممارسة المواطنة. هي ناقشوا فيه، ناقشوا في مواقع التواصل، يا غير لابد ملي نحولوا أفكارنا من الشاشة للواقع.
0: صحيح.
1: يعني ما نعود لا
0: من
1: جمهور
0: المواقع إلى
1: الواقع،
0: الواقع.
1: ما نعود جمهور اللي يعلق على المستقبل لك المواقع
0: ومخبيين لان
1: ومتخزنين
0: وبأسماء مستعارة،
1: فعلا.
0: وهذا بمعنى خص يكون نقاش اللي هو مكشوف. بالنسبة للنساء، ما هي
1: أنا
0: رسالتك؟
1: النساء صراحة كنقول أنهم هي الأم، هي اللي كتربي الطفل، يعني خاص ضروري يعود عندها رأي وتعبر عن رأيها وتعود مسؤولة وتصنع تصنع
0: صحيح.
1: الفرق
0: وعاد
1: والقرار.
0: عندها واحد ميزة، أنها أدرى بقضايا الإنسان من الرجل.
1: بها قريبة لهم كاملين، قريبة
0: تمام،
1: لكل شيء
0: لأن هي كتربي، وبالتالي
1: فعلا.
0: فعندها القدرة أكثر. ورسالتك لمغاربة العالم؟
1: أنا نقولهم عن البعد عن وطنهم، ما يعني عنهم خصهم يعودوا يغيبوا، يعني خصهم حتى هم يتحملوا معانا المسؤولية ويتحملوا معانا ويخلوا علاقتهم مرتبطة ما هو لا بالحنين، ويعني يعني حتى خبراتهم وذاك اللي اكتسبوها في الخارج خصهم يعودوا جسر يعود بالنفع على الوطن.
0: ناتو ما سخيناش بالحديث معك، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء.
1: أنا الكلمة اللي نقول هي جملة صغيرة، أن خطوة تعادل 1000 ميل. يعني صوتنا أمانة، ويعني ما نقول أنا صوتي واحد، يا غير راهو صوتي راهو
0: يصنع
1: قشم
0: الفرق.
1: يصنع
0: نعم
1: الفرق
0: الفرق صحيح.
1: ويقدر
0: نعم،
1: يعود في التغيير.
0: وطبعا يكون مشاركة مكثفة يوم الاقتراع، والحمد لله كل المكاتب فهي قريبة من الأحياء ديال الناخبين. كنشكرك الناتو أولا على تحمجيك وأيضا أفكارك وانخراطك فكل ما يتعلق بالتنمية على مستوى جهتنا بإقليمها وادي الذهب وأسرت، وإن كان اهتمامك أكثر ينصب على الجانب ديال طفولة. إذا مستمعينا الأعزاء، ربما لا يكون المواطن راضيا دائما عن كل شيء، وربما تكون له انتقادات، وهذا من حقه، وتكون عنده ملاحظات ومطالب مشروعة، لكن الديمقراطية لا تعني أن نتفق جميعا، بل تعني أساسا أن نختلف ونتحاور ونختار ونمارس حقوقنا بمسؤولية. الشباب ليسوا مجرد مستقبل الوطن، هم جزء من حاضره، والمرأة ما هي فقط نصف المجتمع، بل هي المجتمع بأكمله، وشريك في شرط أن تكامل في صناعة القرار. ومغاربة العالم ما هم بعيدين عن الوطن، فالوطن كيسافر معهم حيثما كانوا، أما الانتخابات ف فما هي فقط مجرد يوم في التقويم السنوي، هو والله هو

0: ولحظة تاريخية وطنية كي يقول فيها المواطن والمواطنة أنا حاضر، عندي رأيي وعندي اختياري ولهي نقول كلمتي. ولهذا نقول دائما في برنامجكم صوتك أمانة، لا تترك قرارك لغيرك، شارك بوعي، اختر بمسؤولية، واجعل لصوتك مكانا في صناعة المستقبل. شكرا لضيفتنا الكريمة، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد مع ضيف جديد في حلقة أخرى من سلسلة حلقات صوتك أمانة. دمتم في رعاية المولى.
1: قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاعي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أشادت منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس بجدة بالدور الذي تتطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين، ونوه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة

0: التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23 في قراره الصادر في ختام هذا الاجتماع بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالجهود الميدانية والإنسانية والتنموية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس الخميس عن رفع الحظر عن جمع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة، وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 2 ومنطقة بوطلحة إلى جانب منطقة بوطلحة شمال 1. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها أي الأسواق الرسمية. كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز طناً فاصل 584 عندما تم يوليو 26 و2000 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي، مقابل أكثر من 19 مليون درهم فاصل 75 عندما تم يوليوز 25 و2000، أي بنمو تبلغ نسبته 109%. وحسب الأنواع تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74%. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29%، أما بالنسبة لمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487%. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63%. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لليوم الجمعة 28 غشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس، فضلا عن تساقط قطرات مطرية مصحوبة بالرعد فوق مناطق الريف وشرق الساحل المتوسطي وفوق مرتفعات الأطلس. كما ستسجل هبات رياح محليا قوية بالسواحل الوسطى وقوية بعض الشيء بالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بكل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين كاب بدوزة والطرفاية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: درجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أي يعاني من التنزيل شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك وتقرأه. ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا، ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون الأربعين فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل الصورة.

0: القرة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل، أي يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن، وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي سنة 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم، فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن، وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم، منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم، فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم طوال 23 سنة من التنزيل. فلما نزل قول الله تعالى في موقف عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جمع من الصحابة الكرام، فقيل لهم: لما تبكون وقد أتم الله علينا نعمته؟ قالوا: نبكي لانقطاع خبر السماء. فإذا كان القرآن الكريم تاما من حيث النزول فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور، من عمل به نجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به. وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن، حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوت إلهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤوليه،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جديه.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
4: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
3: الا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بلو

0: كلا وينو بالكم.
1: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك في دعم صمود المقدسيين. الداخلة رفع الحظر عن جمع وتسويق صدفيات بعدة مناطق.

من المهيريز ارتفاع بنسبة 54% في كمية مفرغة الصيد البحري عندما تم يوليوز. أهلا بكم في التفاصيل. أشادت منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس بجدة بالدور الذي تتطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين، ونوه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23 في قراره الصادر في ختام هذا الاجتماع بالدور الذي تتطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالجهود الميدانية والإنسانية والتنموية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين. ومثل المغرب في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسه سفير صاحب الجلالة بالرياض والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة مصطفى المنصوري، وضم كل من مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خالد بن الشيخ، والقنصل العام للمملكة بجدة عبد الإله أدداس، ونائب المندوب الدائم لدى المنظمة جمال شقشاق. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس الخميس عن رفع الحظر عن جمع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة، وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 2 ومنطقة بوطلحة إلى جانب منطقة بوطلحة شمال 1. من جهة أخرى، وصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها أي الأسواق الرسمية، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز طناً فاصل 584 عندما تم يوليو 26 و2000 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي، مقابل أكثر من 19 مليون درهم فاصل 75 عندما تم يوليوز 25 و2000، أي بنمو تبلغ نسبته 109%. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74%. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29%، أما بالنسبة لمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487%. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63%. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. منظمة التعاون الإسلامي تشيد

0: دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك في دعم صمود المقدسيين. الدخل رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بعدة مناطق. ميناء المهيريز ارتفاع بنسبة 54% في كميات مفرغات الصيد البحري عندما تم يوليوز. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء. هنا الدخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لليوم الجمعة 28 أغشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس، فضلا عن تساقط قطرات مطرية مصحوبة بالرعد فوق مناطق الريف وشرق الساحل المتوسطي وفوق مرتفعات الأطلس، كما ستسجل هبات رياح محليا قوية بالسواحل الوسطى وقوية بعض الشيء بالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بكل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين كاب بدوزة و الطرفاية.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدر.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: بسم الله وبالله

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجه، النتائج واخبار الرياضه في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاه يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاه يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون ملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أشادت منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس بجدة بالدور الذي تتطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين، ونوه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية 23 في قراره الصادر في ختام هذا الاجتماع بالدور الذي تتطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالجهود الميدانية والإنسانية والتنموية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس الخميس عن رفع الحظر عن جمع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للداخل. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة، وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 2 ومنطقة بوطلحة إلى جانب منطقة بوطلحة شمال 1. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم بيعها بالنقط المرخص لها أي الأسواق الرسمية، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز طناً فاصل 584 عندما تم يوليو 26 و2000 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.3 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي، مقابل أكثر من 19 مليون درهم فاصل 75 عندما تم يوليوز 25 و2000، أي بنمو تبلغ نسبته 109%. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74%. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29%، أما بالنسبة لمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487%. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63%. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى بالنسبة لليوم الجمعة 28 غشت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس، فضلا عن تساقط قطرات مطرية مصحوبة بالرعد فوق مناطق الريف وشرق الساحل المتوسطي وفوق مرتفعات الأطلس، كما ستسجل هبات رياح محليا قوية بالسواحل الوسطى وقوية بعض الشيء بالمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محلياً. وستكون درجة الحرارة خلال النهار في ارتفاع بكل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين كاب بدوزة والطرفاية.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفان على البرمجة والإنتاج نا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإذاعي الخاص للي نستحضره من خلاله ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، ذكرى مولد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد كيف تعرفوا جميع الحديث عن المولد

0: النبوي الشريف ما هو فقط مجرد استحضار لتاريخ مضي ولا مناسبة عابرة كتكرر كل عام، وإنما هو فرصة متجددة يكننا نعرف بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونوقف عند شمائل أخلاقه، ونستحضر الرحمة دياله وعدله وحلمه وتواضعه وتجديد الصلة بهديه وسنته. وفي هذه المناسبة ومع استحضار مرور 15 قرنا على الهجرة النبوية الشريفة، يطيب لنا أن نستضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد فاضل الزين، اللي هو عضو وكاتب المجلس العلمي المحلي لأبو سرد. يكننا نفتحوا معاه نقاش حول موضوع مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء له حوله إن شاء الله ربنا. من خلال هذا الحوار نقترب من الإرهاصات والأحداث اللي رفقت مولده صلى الله عليه وسلم، ونتعرفوا على أخلاقه قبل البعثة، ونفهموا أساسا معنى الحديث عن المقاصد ومواضيع أخرى اللي تكتشفوها إن شاء الله ضمن هذه الحلقة. ضيفنا الكريم، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مناسبة خير ونفع، ويرزقنا جميع محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع هديه.
1: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أحمد على هذه الاستضافة الطيبة وفي مناسبة دينية أطيب وأجل، وهي المناسبة الدينية العظيمة ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، وكذلك تزامنا مع الرسالة الملكية في مرور 15 قرنا على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن أكون ضيف هذه الحلقة أستاذ العهدي، مشكور جزيلا.
0: طيب أستاذ محمد فضل، تحت عنوان مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء، أشن هي أهم الإرهاصات والأحداث التي رافقت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذا السؤال الذي هو بوابة فعلا لهذا الموضوع. من المعروف بأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش فيه فيل، فأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل كما وصف في القرآن الكريم. وقد اقترنت ولادته بروايات مشهورة في كتب السيرة عن حدوث أمور وغير معتادة تلك الليلة، مثلا كتصدع بعض أروقة قصر كسرى، وخمود نار كانت تعبد في فارس، وجفاف بحيرة ساوة، وهي روايات نقلتها كتب السيرة كالسيرة الحلبية، غير أن أساندها عند أهل التحقيق من المحدثين متفاوتة القوة. فمن الأمانة العلمية أستاذ العهدي عرضها كمرويات مشهورة في كتب السيرة دون الجزم بثبوتها جميعا في سندها، مع تبيان أن المقصود منها عند رواتها هو الإشارة إلى عظم الحدث وبداية أفول عهد وبزوق حدث جديد، وهو حدث بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت في القرآن الكريم من معجزات حسية فهو انشقاق القمر، وقد وقع هذا في مكة أثناء عودته صلى الله عليه وسلم، وليس عند مولده كما يشاع لقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الأحداث الثابتة في صغره صلى الله عليه وسلم حادثة شق صدره، وهو عند مرضعة حليمة السعدية أستاذ العهدي، حين أتاه ملكان فشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
0: طيب إذن، وماذا الأستاذ محمد فضل لو طلبت منك أن تحدثنا بإيجاز عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل البعثة؟
1: عرف صلى الله عليه وسلم بأخلاق عظيمة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم تسليما، وقبل بعثته عرف والشهرة بلقب الصادق الأمين، هذا قبل بعثه بين قومه، فلم يعرف عنه قط كذب، وقد كانت قريش تودع عنده أماناتها. ومن أبرز ملامح أخلاقه في تلك المرحلة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم أنه اشتهر بالأمانة وعمل في التجارة مع خديجة رضي الله عنها، فأمنته على مالها لما عرف عنه من صدق وأمان، فتزوجته بعد ذلك. كذلك عرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه الحكمة في فض النزاعات، كان له دور بارز في حادثة وضع الحجر الأسعد عند الحجر الأسود عند إعادة بناء مكة آنذاك، حين اختلفت بطون قريش وقبائل قريش في من يضعه، فاقترح عليهم عليه الصلاة والسلام حلا حكيما أرضى جميع الأطراف. كذلك عرف عنه قبل بعثه صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم، شارك في حلف الفضول، وهو حلف عقدته بعض بطون قريش لنصرة المظلوم ورد الحقوق، وكان يذكره صلى الله عليه وسلم بعد بعثه. كما عرف عنه صلى الله عليه وسلم يعني البعد عن الرذائل الجاهلية قبل بعثه، فلم يشرب خمر قط، ولم يسجد لصنم قط، وكان يتجنب مجالس اللهو. كما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه التحنث والتعبد، كان يخلو بنفسه في غار حراء يتعبد ويتفكر قبل أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم.
0: ولماذا نتحدث سي محمد فضل عن المقاصد لا عن مجرد الحكام؟
1: نعم أستاذ أحمد، الهدف من التحدث عن المقاصد لا مجرد الحكم هو أنه من المفيد أن ننقل النقاش من دائرة الجدل حول جواز الاحتفال من عدمه إلى دائرة أوسع وأكبر وأنفع، وهي الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها في هذه المناسبة. فحتى لو اتفق الناس على مشروعية الاحتفال أو اختلفوا فيها، فإن السؤال الأهم يبقى: هل استفدنا من هذه المناسبة فعلا في تعميق صلتنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أم أنها تحولت إلى مجرد عادة اجتماعية أو مظهر احتفالي فارغ من المضمون؟ وهذه المقاصد أستاذ العهدي نستطيع أن نلخصها في ثلاثة مقاصد. أولها التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم مقاصد هذه المناسبة الشريفة ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وأخلاقه وجهاده بحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم كاملة قبل وبعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ اليوم مع الأسف أستاذ العهدي ضعفا ملحوظا في معرفة كثير من أبنائنا وبناتنا بتفاصيل السيرة النبوية رغم توفر المعلومة وسهولة الوصول إليها. فبمناسبة المولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون محطة سنوية لتجديد هذه المعرفة عبر الدروس والمحاضرات والمسابقات الموجهة للناشئة.
0: طيب ذكرت جوابا عن هذا السؤال ديال مقاصد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أنها ثلاثة مقاصد ذكرت مقصدا، ما هو المقصد الثاني إذن؟
1: المقصد الثاني مستمعي الكرام وأستاذ العهدي هي المحبة الحقيقية التي ليست شعورا مجردا يردد باللسان، بل هي ثمرة للمعرفة. فكلما ازداد الإنسان معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبما لقيه من أذى في سبيل الدعوة وبرحمته وشفقته على أمته ازدادت محبته له في قلبه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه المحبة التي ندعو الناس إلى تجديدها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس طرفا عاطفيا، بل هي أصل من أصول الإيمان. فلا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين.
0: إذن بقى المقصد الثالث وأظن الأخير.
1: نعم أستاذ أحمد، كذلك المقصد، هناك مقصد وهو المقصد الثالث كما أشرنا، وهو الاقتداء العملي، وهذا هو المقصد الأهم والأعمق، وهو الانتقال من مجرد الاحتفال إلى الاتساء والاقتداء، أي جعل هذه المناسبة، مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة سنوية لمراجعة النفس ووزن سلوكنا وأخلاقنا وتعاملاتنا مع ضوء السنة. فما فائدة أستاذ أحمد، فما إلا الفائدة أن نحتفل بذكرى من كان رحيما ثم لا نتعلم منه الرحمة؟
0: صحيح.
1: وما قيمة أن نحيي ذكرى من كان صادقا أمينا ثم لا نقتدي به في الصدق والأمانة؟ إن المولد النبوي الشريف فرصة لنسأل أنفسنا: أين نحن من خلقه صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من عدله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ من رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله وجيرانه وحتى بأعدائه صلى الله عليه وسلم؟
0: صحيح، وهذا أهم هدف من هذا الاحتفال أو إحياء المولد النبوي الشريف، هو هذا الاقتداء كما أشرت، ونستقي منه العبر والدروس. طيب، في عادة النقاش يكون من خلال مواقف العلماء، ما هو موقفهم من مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
1: أستاذ العهدي، من الأمانة العلمية أن نعرض هذه المسألة بإنصاف وحياد، فهي من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكل فريق أدلة وأدلته ومنطلقاته يا أستاذ أحمد. وليس من مقصود هذه الندوة الترجيح بين الرأيين بقدر ما هو التعريف بهما باحترام ووقار.
0: إذن للتعريف بهما بالنسبة للموقف المتحفظ، شنو هو، ماذا يقول، شنو رده؟
1: الرأي المتحفظ الأستاذ أحمد يرى أصحاب هذا الرأي أن إحداث الاحتفال بتاريخ معين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في قيد حياته، ولا الخلفاء الراشدون بعده، ولا حتى جيل الصحابة والتابعين، على الرغم من شدة حبهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فحسب رأيهم فالأولى الاقتصار على ما ورد من صيام يوم الاثنين مثلا كذكرى أنه ولد فيه، دون الاحتفال جماعي بصيغة معينة.
0: نعم، طيب، هذا أكيد الموقف ديال المتحفظ، ولكن أظن اللي فيه بدعة حسنة والذي يعمل به، وهذا إيجابي جدا، وهو الرأي الآخر، لرأي يخالف المتحفظين في موقفهم، وأظنه في نظري، ولكن تغيت شرحه أكثر، أنه الأكثر إيجابية، وفي حتى إن اعتبره بدعة فهي بدعة حسنة، وهذا معروف شرعا أن البدعة الحسنة يعمل بها لأنها تخدم الدين، تخدم الإسلام.
1: نعم أستاذ أحمد، وهذا يقارن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك أن الرأي المجيز للاحتفال، وهو المعتمد عندنا في بلدنا، يرى أصحاب هذا الرأي أن إحياء ذكرى المولد النبي النبوي الشريف يدخل كما أشرت أستاذ أحمد فيما يسمى بالبدعة الحسنة.
0: نعم.
1: وأن المقصد منه هو إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم، هو مقصد شرعي محمود.
0: صحيح. وبخصوص في الاقتداء بالسيرة النبوية.
1: نعم أستاذ أحمد.
0: وأشرت إليها.
1: نعم أستاذ أحمد. إذن هو مقصد الشرعي محمود ما دام خاليا من المخالفات الشرعية كالاختلاط المحرم أو الغلو أو ما يشبه العبادات الخارجة عن الدين وعن السنة المألوفة. ومن أبرز من قال بهذا الرأي وأيده من العلماء المتقدمين الفطاحلة الذين اشتهروا بعلمهم وكتاباتهم ووزنهم عبر التاريخ الإسلامي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك الإمام الكبير وهو الإمام جلال الدين السيوطي وابن حجر الهيثمي وغيرهم كثير. وقد تبنى هذا الرأي عدد كبير من العلماء المغرب الأقصى وغيرهم من بلاد المشرق والمغرب عبر قرون.
0: طيب أحيانا سي محمد فضل وانت أدرى مني ما شاء الله عليك، يقع خلاف مثل هذه المواقف، مواقف المتحفظين وموقف ديال المؤيدين، في نظرك حينما تكون مثل هذه الخلافات، نعرف بأن الإسلام هو دين التسامح، هو دين بالتي هي أحسن، ما هي الطريقة المثلى لنتعامل مع خلاف العلماء في هذه المسألة وحتى لا تكون مثار صراعات اللي هي هامشية بلا معنى ونحن في غنى عنها؟
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وأنت فاجأتني بهذا السؤال القيم جدا وذو وزن، يعني هذا السؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الأصل في التعامل مع الخلاف في هذه المسألة هو أن أولا يجب أن نتفق بأن هذه من المسائل الاجتهادية، أي أن يتسع بعضنا لبعض وأن نحترم اجتهاد كل فريق دون تبديع أو تفسيق. فالجميع متفق على أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المهم، وأوجوب الاقتداء به كذلك متفقين عليه، والخلاف إنما هو في صيغة وإظهار هذه المحبة لا في أصلها. ولا شك أن المحتفلين بهذه المناسبة هم يعني يحبون ويريدون إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وفي نظرك سي محمد فضل، ما هي الطريقة المثلى أو كيف نحيي مناسبة المولد الشريف بمقصده الحقيقي المطلوب؟
1: أستاذ أحمد، هذا سؤال وجيه جداً. بناء على ما سبق وبما أن الاحتفال بالمولد النبوي عاد راسخ عندنا في المغرب رسميا وشعبيا، فإن الأجدر بنا كأعضاء في المجالس العلمية وكمكون يعني الشعب المغربي غاطبة أن نوجه جهدنا نحو الاستثمار الأمثل لهذه المناسبة لا نحو إعادة فتح الخلاف الفقهي القديم. ومن الاقتراحات يعني العملية لذلك تنظيم دروس ومحاضرات في السيرة النبوية موجهة لمختلف الفئات العمرية، كذلك إقامة مسابقات في حفظ الحديث ومعرفة السيرة موجهة للناشئ والأطفال، كذلك تشجيع أعمال البر والصدقة وصلة الأرحام في هذه المناسبة، كذلك تخصيص وقت للتأمل الشخصي ومراجعة النفس وتحديد وتجديد النية في الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، أن نجد نوايانا أننا نريد أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المهم جدا الحرص على أن تخلو مظاهر هذا الاحتفال من كل ما يخالف الشرع أو يشوه المقصد الحقيقي والأصل منه، وهو محبة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: جميل، وفعلا وهذا هو المقصد الأساسي المحوري الجوهري، وهو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الحديث عن مثل هذه المناسبات يحيلنا أيضا سي محمد فضل للحديث عن الأمداح النبوية، وأنا عارف عنك ما شاء الله عليك عندك قصائد شعرية مدحية، ما كرهت أننا في هذه الحلقة تسمعنا بعضا منها، نعرف بأنها ياسر إلى عد غير نموذج فقط نقدمه في هذه الحلقة سي محمد فاضل.
1: أستاذ أحمد، كما تعلم سالت يعني مداد يعني كثير وأقلام كثيرة كتبت في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعلم أستاذ أحمد، كنهج البردة وغيرها، والشعراء يعني لا في بالفصحى ولا يعني الحسانية ولا بالزجل ولا مازيغية، يعني جميع اللغات بل جميع لغات العالم. صحيح. يعني هناك يعني قصائد كثيرة لا يمكن حصرها. واخترنا منها أستاذ العهدي في هذه المناسبة الشريفة ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني أبيات مختصرة جدا عنوانها: عذرا رسول الله إن قصرت في مدحك. نقول: عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصفا، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن يعرفا، والله لو ماء البحر جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب

0: جليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف.
1: ما شاء الله، ما قد تنقل بصراحة قصيدة رائعة بديعة، وهذا حجلي أنا أيضا قصائد مدحية، فسمعت الأبيات الرائعة الجميلة واللي فيه صور شعرية غنية جدا. إذا من هذه القصائد أيضا نقد نحكي هذه القصيدة: صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في الفضاء فنوره. صلى عليك الله يا من فوقه صار الغمام من الشعاع ليستره. صلى عليك الله يا من ذكره إن حل ناد بالنفائس عطره. صلى عليك الله يا من مدحه عند المهيمن في القيامة مفخره. صلى عليك الله يا من هديه للهاربين من الضلالة تبصرا. زكاك ربي في الكتاب بوحيه يا من بع الخلق العظيم وكوثرا. بل كل من صلى عليك بأرضه فالله من فوق السماء سيذكرا. حار اللسان بما يقول بمدحكم، ورجعت أطلب عند ذلك معذرة. والله أسأل أن يبدل كل ما أذنبت فيه في الحياة بمغفرة. إذا نخدو استراحة دينية غنائية ومن بعدها نواصلوا. سي محمد فاضل.

0: إذن سي محمد فضل، بعد هذه الاستراحة ما كرهنا إلا عدت فيه كلمة ختامية نختم بها، وما كرهتش أنها تكون توجيهية للمستمعات والمستمعين الكرام بمناسبة ذكرى مولده النبوي الشريف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة الطيبة.
0: مرحبا.
1: ولا شك مستمعي الكرام أن أعظم هدية نقدمها لأنفسنا في هذه الذكرى ليست الزينة ولا الأطعمة ولا المظاهر، وإنما هي أن ننوي بعد هذه الحلقة التي تناولت مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نجدد العزم على أن نكون أقرب إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من حياتنا، في أقوالنا وأفعالنا ومعاملتنا ومعاشرتنا، وهذا هو المقصد الحقيقي من تخليد ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما.
0: الله يجزيك بالخير، سلم لسانك. إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء اللي كيف شفتوا حولنا من خلاله أن نعيد قراءة ذكرى المولد النبوي الشريف في ضوء مقاصدها ومعانيها العميقة، وطبعا من خلال ما أشار إليه فضيلة الأستاذ محمد فاضل أنه لعل الرسالة الأبرز التي واللي نقدوا نخرجوا بها هي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تبقى مجرد عادة أو مشاعر أو كلمات تقال في مناسبة، ولكن يلتنا جميعا حولها إلى سلوك وأخلاق ومعاملة. فكيف تعرفوا جميع كلما اقتربنا من سيرته النبوية العطرة عرفنا عظمة أخلاقه، وكلما عرفنا أخلاقه ازددنا حرصا على الاقتداء به، وطبعا الاقتداء به في صالح للبشرية ككل، لأن الإسلام دين المحبة والتعاون والتضامن إلى كل القيم التي اليوم ما أحوجنا إليها. إذن مستمعتنا مستمعينا إلى هنا نختم هذه الحلقة، طبعا شاكرين ضيفنا الكريم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ورزقنا صدق محبته وحسن الاقتداء به والشرب من معين سنته وهديه. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ومضى النبي إلى المدينة شاعرا سيف الهدى وصحائف

ومضى النبي إلى المدينة شاهراً

وأتى الإله بنصره وبفتحه.

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. المجهودات الميدانية والإنسانية التي يبذلها المغرب في دعم القضية الفلسطينية عبر لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محور إشادة منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية 23. بنفس لجنة التنويه والإشادة، مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريح خاص للإذاعة الوطنية يؤكد متانة العلاقات المغربية الفلسطينية ويثمن أدوار جلالة الملك. الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل موعد ديمقراطي يعيد فتح النقاش حول حضور الأولويات الاجتماعية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. هذا الموضوع سيكون محور حوار نشرة لهذا اليوم. المغرب يتصدر الدول العربية والإفريقية في مؤشر السمعة العالمي ويرتقي بثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي باحتلاله الرتبة 27 عالميا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في تفاصيل عرض الواحدة الإخباري. ملفنا الأول في هذه النشرة سيكون حول الجهود المتواصلة التي لا يتأخرها المغرب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية مركزية في السياسة الخارجية. بمدينة جدة السعودية، حيث انعقدت أمس أشغال الاجتماع الاستثنائي 23 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جددت المملكة المغربية تأكيد على التزامها الراسخ من أجل دعم الشعب الفلسطيني وانخراطها في المبادرة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. هذا العمل المتواصل ميدانيا إنسانيا وتنمويا كان محور إشادة كبيرة في البيان الصادر في ختام هذا الاجتماع الاستثنائي، تقديرا لأدوار جلالة الملك ووكالة بيت ملك القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس. وبنفس لهجة التنويه والإشادة، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش في تصريح خاص به الإذاعة الوطنية أن العلاقات المغربية الفلسطينية هي علاقة متينة وتاريخية يميزها التنسيق المتواصل في العديد من المجالات، مقدرا جهود صاحب الجلالة في دعم صمود المقدسيين. وسام الحنكاري ومزيد من التفاصيل.
2: أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش بالدور الذي يطلع به المغرب في دعم القضية الفلسطينية وبالجهود التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس. وفي تصريح خاص به الإذاعة الوطنية، أكد المستشار

0: الاستشار محمود الهباش أن الدعم الذي يقدمه جلالة الملك محمد السادس للفلسطينيين ثابت وموصول، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية يشكلان أولوية لدى المغرب، كما نوه بالجهود التي تبذلها المملكة لفائدة الفلسطينيين وبالدور الذي تؤديه لجنة القدس.
1: الواقع العلاقات الفلسطينية المغربية هي علاقات تاريخية ومتينة، وما يزيد من قوتها العلاقة الشخصية بين جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس. هناك تنسيق مستمر في مختلف المجالات وفي مختلف الميادين. أيضا نحن نقدر أن جلالة الملك محمد السادس هو الذي يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا وكالة بيت مال القدس التي تقوم بدور بناء وإيجابي ومستمر في دعم صمود الفلسطينيين وبالذات في المدينة المقدسة في القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المحتلة. بالإضافة إلى ذلك هناك تناغم في المواقف من مختلف القضايا، سواء القضايا الثنائية أو القضايا في الإطار العربي والإسلامي أو حتى في الإطار الدولي، ما يعكس التفاهم والتقارب والأخوة المتجذرة في وعي كل الفلسطينيين وكل المغاربة بمختلف مستوياتهم وميادين عملهم.
0: الشعب الفلسطيني يكن احتراما وتقديرا خاصين للشعب المغربي والمملكة المغربية، هذا ما يؤكده مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش عودة إليه.
1: الشعب الفلسطيني يكن احتراما وتقديرا خاصين للشعب المغربي وللمملكة المغربية، ويتذكر الفلسطينيون دائما عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. حتى كل صباح وكل مساء يمر الفلسطينيون بالقدس الشريف حيث كانت حارة المغاربة ولازالت وتتعود إن شاء الله، حيث باب المغاربة الذي يعد من الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك، والذي يقف شاهدا تاريخيا على الوجود المغاربي في فلسطين وعلى عمق العلاقات تاريخية.
0: إشادة المسؤول الفلسطيني بالدور المغربي تؤكد أن دعم القضية الفلسطينية لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل يمتد إلى مبادرات ميدانية واجتماعية تستهدف تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، وهو ما يجعل ملف القدس حاضرا في صلب العلاقات المغربية الفلسطينية.
2: نبقى دائما في سياق علاقات التعاون المتميزة التي تجمع المغرب بمحيطه العربي، والحديث هنا عن تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والأردنية من خلال التوقيع هذا الصباح بالرباط على اتفاقية للتسليم بين الجانبين كتجسيد للرغبة المشتركة بين الرباط وعمان في الارتقاء بالتنسيق القضائي والعدلي ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. بديع سعيد حضرت الاجتماع وأعدت التقرير التالي.
3: شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تطوير التعاون القضائي والمؤسساتي بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التنسيق بين وزارتي العدل وتبادل التجارب.

0: نحن نأمل إن شاء الله في المستقبل أن تستمر هذه العلاقات بهذا الزخم وبهذه القوة، وأن نبني على ما بنينا عليه في السابق، وحتى تكون هنالك مجالات للتعاون في المجال التبادل الرأي والمشورة لدى السلطتين القضائية والتنفيذية أيضا بين البلدين الشقيقين. نأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن نرى سبل وأوجه للتعاون أكبر بين المملكتين في كافة المجالات، وسيما في مجال العدل والمجال القضائي.
1: وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على اتفاقية للتسليم بين الجانبين، بما يشكل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وترسيخ آلية التنسيق والتعاون في هذا المجال.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
3: نعبر في هذه النشرة إلى ملف الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي المرتقب في 23 من شتنبر تتواصل استعدادات السلطات المحلية، وتتجه معها أنظار الناخبين والمتابعين إلى أبرز الرهانات التي يجب أن تحضر في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. وفي صدارة هذه القضايا يحضر البعد الاجتماعي في ظل استمرار الطلب على تحسين الخدمات العمومية وضمان الولوج إلى الصحة والتعليم والسكن، فضلا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية. فما مدى قدرة الأحزاب السياسية على تقديم إجابات عملية لعدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين؟ الجواب في تقرير عتيق النهي.
4: مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يبرز الملف الاجتماعي في صدارة اهتمامات الأحزاب السياسية باعتباره أكثر الملفات ارتباطا بالانتظارات اليومية للمواطنين، فملفات الصحة، التعليم، التشغيل إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية تحضر بقوة في النقاش السياسي لبعض الأحزاب التي تقدم مجموعة من الاقتراحات والتصورات. دريس الأزمي الإدريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
5: المسألة الاجتماعية فرضا نفسها، ولا سيما مع هذه القمة ديال اللعبات اللي وصلنا ليه، واللي تجسد في الاحتجاجات ديال شباب جيل زيد وديال الهجرة الجماعية ديال الشباب نحو سبتة المحتلة. وهذا شيء يعني جاب عنده أسباب. السبب الأول هو أن هذه الحكومة كرست التعليم بسرعتين، أكثر من 50% خارج مدارس الريادة بالنسبة للتعليم الابتدائي، أكثر من 60% خارج مدارس الريادة بالنسبة للتعليم الإعدادي. قصت العديد من الأسر من تعميم التغطية الصحية أزيد من 8 ديال المليون، قصت الأرامل أزيد من 54 ألف أرملة، قصت التلاميذ من الاستفادة من الدخول المدرسي من المنحة ديال الدخول المدرسي أزيد من مليون، همشت المستشفى العمومي، وكذلك النسب ديال البطالة ديال 13%. فبالتالي هذا يعني الآن المطلوب هو أن ترحل هذه الحكومة وأن تأتي حكومة أخرى مسؤولة بيعني هذه الأوراش. مدرسة وتعليم ذو جودة ومعالجة ديال الإقصاء ديال 8 ديال المليون ديال المغاربة اللي خرجتهم هذه الحكومة من التغطية الصحية، المعالجة ديال الإقصاء ديال الأراميل، المعالجة ديال الإقصاء ديال التلاميذ الاستفادة من المنحة ديال الدخول المدرسي، والمعالجة ديال التهميش ديال المستشفى العمومي، وبطبيعة الحال إعادة البرامج ديال التشغيل الحقيقية اللي قضت عليها هذه الحكومة كانطلاقة وجات ببرامج اللي هي أدت بالشباب إلى ولوج المحاكم عوضا أن يكونوا في المقاولات وفي الفرص ديال الشغل.
4: ويرى المحللون أن المقاربات الحزبية للملف الاجتماعي تعكس تعدد التصورات بشأن سبل معالجة القضايا الاجتماعية، لكنها تتوحد في التأكيد على أهمية النهوض بالشق الاجتماعي والاستجابة لانتظارات المواطنين. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية.
6: كل حزب سياسي عندما يكون بصدد إعداد برنامجه فهو لابد أن يتقيد بالمراجع الكبرى، خاصة دستور 2011 وكذلك مختلف البرامج والمخططات الاستراتيجية للدولة المغربية. أكيد بأن روح وفلسفة الدولة المغربية اليوم فهي قائمة على الدولة الاجتماعية. هذه مسألة طبيعية أن الأحزاب السياسية أن تهتم بهذا الجانب الاجتماعي في إطار فلسفة الدولة الاجتماعية، من خلال بطبيعة الحال المحاور المحددة لفلسفة الدولة الاجتماعية، وهي جانب الصحة وكذلك الولوج.

0: التكنولوجي إلى التعليم، وكذلك ما يحقق العدالة الاجتماعية. هذه من النقاط المهمة والأساسية بين مختلف المجالات الحضارية القروية الجبلية. ثم كذلك مسألة مهمة وأساسية وهي تحقيق الشغل. يبقى بطبيعة الحال كل حزب سيحاول من خلال مرجعيته أن يضع الآليات والوسائل التي من خلالها يترجم هذا المفهوم، مفهوم الدولة الاجتماعية. كل هذا يتوقف على قدرة أي حزب يستطيع أن يجيب عن مختلف هذه الحاجيات في شقها الاجتماعي.
1: ويبقى الملف الاجتماعي في صلب الاهتمام السياسي، فبين تعدد المقترحات واختلاف التصورات وسبل إقناع الناخبين، يظل الرهان على سياسات أكثر نجاعة تستجيب للتحولات الاجتماعية وتحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين.
2: لمواصلة الحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في هذه النشرة خالد بقيش، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة. أستاذ بقيش، مرحبا بك معنا.
3: مرحبا.
2: بداية أستاذ بقيش، ونحن نقترب من موعد الانتخابات التشريعية، ما هي في نظرك الأولويات التي يجب أن تتصدر البرامج الانتخابية من منظور القانون الاجتماعي؟
3: بداية، لا يمكن إخفاء مسألة التشغيل باعتبارها قضية مركزية في الظروف الحالية، أخذا بعين الاعتبار معدل البطالة المسجلة وارتفاع مطالب فئة الشباب المتعلقة بالتشغيل. المسألة الثانية شروط العمل وظروف العمل، وهنا نتحدث أساسا عن شروط العمل اللائق بما يشمل مسألة الحوار الاجتماعي، تحسين الدخل والحماية الاجتماعية، على اعتبار أن بلادنا قد قطعت أشواط مهمة في سبيل إقرار نموذج مغربي في مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما يزيد من مستوى التطلعات لدى النقابات وعموم الأجراء. وكذلك يمكن القول بأن مدخل الحوار الاجتماعي هو مدخل رئيسي لمناقشة قضايا اجتماعية أخرى، لا سيما ما يتعلق بالحق الصحة والتغطية الاجتماعية والصحية، وأيضا مسألة السكن اللائق ودعم السكن وقضايا التعليم والمدرسة العمومية، على اعتبار أن السلم الاجتماعي لعموم الطبقات المتوسطة والفقيرة يمر وجوبا عبر التعليم، وبالتالي فإصلاح المدرسة العمومية والنهوض بأوضاع العاملين بها هو شرط أساسي لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية والمساهمة في الالتقاء بأوضاع الطبقات الاجتماعية.
2: طيب أستاذ بقيش، إلى أي حد يمكن اعتبار الوعود الانتخابية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية التزامات سياسية، وهل يمكن أن تترتب عنها مسؤوليات قانونية؟
3: أولا، يجب التمييز بين الوعود الانتخابية التي يطلقها الزعماء السياسيين أو المرشحين المحتملين من خلال تصريحات في التجمعات الخطابية واللقاءات الانتخابية أو الحزبية، وبين البرامج الانتخابية التي تقدمها الأحزاب السياسية في شكل وثائق مفصلة وتتضمن التزامات واضحة، لأنه حتى بمنطق القانون فمجرد الوعد لا ينشئ التزاما قانونيا. لذلك فالبرامج الانتخابية الأحزاب السياسية تشكل التزامات سياسية ملزمة أخلاقيا وسياسيا، وتفرض على صاحبها تحمل المسؤولية السياسية تحت طائلة التصويت العقابي في الانتخابات اللاحقة، وهذا تجسيد القاعدة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
2: كسؤال أخير أستاذ بقيش وباختصار من فضلك، هل أصبحت الأولويات الاجتماعية للمواطنين أداة انتخابية أكثر منها التزاما طويل الأمد؟
3: يجب التأكيد بأن ورش بناء الدولة الاجتماعية هو ورش ملكي غير قابل للمزايدات السياسوية، وبأن جهة الملك يحرص على تتبع هذا الورش، وبأن الحكومات ملزمة بتتبع تنفيذ هذه الأوراش والمشاريع.
2: هو الأستاذ خالد بقيش، أذكر بأنك أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، شكرا جزيلا لك على قبول دعوة الإذاعة الوطنية. إذن هو عمل كبير يقوم به المغرب على مستوى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات، يقابله أيضا مجهود متواصل في مجال تحقيق الإشعاع الاقتصادي والرياضي، وثمر تحقيق المغرب لصدارة الدول الإفريقية والعربية في تصنيف السمعة الدولية للعام 2016 2023 الصادر عن مؤسسة Reputation Lab، محتلا المرتبة 27 عالميا ومتقدما بثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي. وساهمت العديد من المؤشرات في هذا التحسن لصورة المغرب عالميا، في مقدمتها إشعاع كرة القدم المغربية والتطور الذي تعرفه البنية التحتية. المزيد حول هذا التصنيف في تقرير كريمة زحنوني.
4: مرة أخرى يرسخ المغرب حضوره على الساحة الدولية، وهذه المرة من بوابة السمعة والصورة التي تحظى بها المملكة في العالم، حيث أحرز المغرب تقدما بثلاث مراتب مقارنة بتصنيف السنة الماضية، ليحافظ بذلك على موقعه كأفضل دولة عربية وأفريقية من حيث السمعة الدولية. أمين صوصي العلوي، أستاذ العلوم السياسية، باحث في الإعلام والاتصال.
5: أولا خصنا نفهموا بأن هذا التصنيف هذا هو مرتبط بسمعة المغرب خارج حدود المغرب، وهو مرتبط برصيد الثقة والتصور العالمي حول المغرب. المغرب تقدم ثلاث درجات بالمقارنة مع السنة الفارطة، يعني أن المغرب يتقدم في سياق تتراجع فيه سمعة الدول، وهذا مهم جدا. هذا دليل على أن المغرب لديه دينامية خاصة تخطت السياق على بقية دول العالم، وخاصة في المنطقة العربية وإفريقيا، حيث هناك عديد من الإشكالات المتعلقة بالسمعة.
4: ويعكس هذا التقدم تحسنا في عدد من المؤشرات المرتبطة بصورة المغرب خارجيا، ويتعلق الأمر بالاستقرار والاستثمار في البنية التحتية والانفتاح الاقتصادي والحضور الرياضي والثقافي المتزايد.
5: المغرب كان حاضرا في السابق عبر تاريخه، عبر موارده السياحية وثقافته التي عبرت الحدود، والتي صنعت للمغرب تصورا في الذهنية العالمية. الآن المغرب بات معروفا حداثته على مستوى البنية التحتية، على المستوى الاقتصادي، على مستوى القوة الناعمة التي تصدر فيها كرة القدم بقية أدوات القوة الناعمة. ازداد منصوب الثقة في إنجازاته، ولا ننسى أن الإنجازات الكروية تقف خلفها إنجازات بنيوية كبيرة شاهدها الجميع، مستوى النقل، على مستوى الخدمات. وهذا دليل على أن المغرب لديه إمكانيات تكنولوجية وصناعية متطورة.
4: ويواصل المغرب تعزيز حضوره الدولي مستفيدا من زخم رياضي واقتصادي وتنموي متزايد، ليؤكد أن السمعة ليست مجرد صورة بل رصيد من الثقة والتأثير والمكان على الساحة الدولية.
2: نواصل في هذه النشرة بموضوع المحامين الذي عرف في الأسابيع الأخيرة الكثير من الشد والجذب. وفي آخر التطورات وعقب اجتماع دام إلى غاية الساعات الأولى لهذا الصباح، تفاعلا مع نشر القانون المنظم للمهنة بالجريدة الرسمية، أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع تأكيد على أن أشكالا أخرى احتجاجية سيتم الإعلان عنها في بلاغ سيصدر هذا المساء. وعن هذا الموقف الذي سجله أصحاب البذلة السوداء نستمع لمحمد الحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب.
6: القرار الذي اتخذ يوم الأمس كان بناء على اجتماع مجلس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، 17 مجلس لهيئة المحامين بالإضافة إلى جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وتم إقرار استمرار معركة التوقف على العمل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نضالية أخرى سيعلن عنها اليوم في بيان مفصل سيصدر عن رئيس الجمعية. طبعا القرار ليس سهل اتخاذه، ولكن كنا مرغمين لأن لا نريد أن نؤشر على شهادة وفاة لمهنة المحاماة بالمغرب، التي تعتبر صمام أمان للدفاع عن حقوق الحريات والمحاكمة العادلة وضمان الولوج المستنير للعدالة. القانون حذرنا منه أن هذا القانون غير منصف وغير عادل، ولم يسلك المسار الدستوري المتعلق بالتشاور حوله قبل إقراره، لأنه أتى بمجموعة من الإجراءات التي تفرغ المحاماة من محتواها، سواء تعلق الأمن بالاستقلالية أو الحصانة أو التنظيم الذاتي أو المالية، أي كل مقومات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا تم إقبارها من طرف هذا القانون.
2: نفتح اللحظة صفحة الأخبار الدولية، حيث قتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب معطيات الدفاع المدني. ورغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل استهداف فلسطينيين تقول إنهم مسلحون. وكانت إسرائيل حذرت حركة حماس من أنها ستكثف حملتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والطائرات المسيرة والبالونات باتجاه أراضيها بعدما ازدادت هذه الظاهرة مؤخرا. نبقى دائما بالشرق الأوسط، حيث حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيالها لا تجدي نفعا، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بينهما. وجاءت تصريحات الوزير الإيراني غدا لقائه برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، الذي تتطالع بلاده بدور الوساطة في الحرب سعيا إلى إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر. حذرت الشرطة النيبالية اليوم من خطر حدوث فيضان بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين، وطلبت من فرق الإنقاذ التوجه إلى مناطق أكثر أمنا. وعثرت فرق الطوارئ على 472 جثة بعد أن اجتاحت مياه متجمدة وأوحال بلدات بأكملها، فيما لا يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين بينهم العديد من السياح. اللحظة نصل إلى التقرير الرياضي وحمزة السيكي.
7: بداية الموسم الكروي تدنو من عشاق اللعبة، ومعها قرعة البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثانية التي ستشهد انطلاقتها مرة أخرى في ظروف استثنائية. انطلاقة الموسم الرياضي ستأتي بعناوين بارزة لتجسد اختبارا حقيقيا لمدى قدرة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والأندية على تحويل البطولة إلى منتج رياضي واقتصادي متكامل يواكب الطفرة التي تشهدها اللعبة وطنيا. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد حددت الموعد الرسمي لانطلاق منافسات البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني برسم الموسم الرياضي 2026-2027 الذي سينطلق بشكل رسمي بمشاركة 16 فريقا في كل قسم، في وقت لن يرى المقترح المتداول سلفا حول رفع عدد أندية القسم الأول إلى 20 فريقا النور خلال الموسم المقبل. موسم يبقى مليئا بالتحديات كعامل الزمن، فالموسم الرياضي الماضي انتهى متأخرا وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحضيرات للموسم الجديد الذي من المرتقب ألا يحصل على المساحة الزمنية المعتادة، حيث من المنتظر أن تبدأ المنافسات المحلية بإجراء مباريات ثمن وربع نهائي كأس العرش للموسم ما قبل الماضي، قبل أن تدخل الأجندة في فترة توقف مرتبطة بالتزامات المنتخب الوطني الأول خلال فترة التوقف الدولية الممتدة من 21 من شتنبر إلى 6 من أكتوبر، ما يجعل برمجة الموسم الحالي صعبة. أسئلة كثيرة ومتكررة ينتظر أن تتلقى أولى الأجوبة المقنعة عشية اليوم تحت أنظار متيمنة بالبطولة الوطنية آملين في منتوج أكثر إقناع وجودة. قرعة البطولة الاحترافية تجرى اليوم انطلاقا من الساعة 6 مساء.
2: بتقريرك الرياضي حمزة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها المجهودات الميدانية والإنسانية التي يبذلها المغرب في دعم القضية الفلسطينية عبر لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك، محور إشادة منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية 23. وبنفس لهجة التنويه والإشادة، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش في تصريح خاص للإذاعة الوطنية يؤكد متانة العلاقات المغربية الفلسطينية ويثمن أدوار جلالة الملك. الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل موعد ديمقراطي يعيد فتح النقاش حول حضور الأولويات الاجتماعية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
8: هذه استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
9: سو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
10: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
9: كيفاش ما فهمتش؟
10: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
11: ايوا انت شنو درتي؟
10: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
9: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
10: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
9: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
10: ايوا
9: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
12: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها مش ديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما للي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
6: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: تنتمي منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SMRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيش تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.smrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SMRT News. SMRT News، الخبر اليقين لا يصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: الإسلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الأولى.
3: هل كنت الدار عزيز؟
4: هنا بالسلامة غادي نستقر مع سلوى. هانتا سر عينيك، الشارع ممتاز، سوق الخضرة حدايا، المقاهي، المخبازة، الحمام، محطة التاكسيات، كل شيء قريب.
3: معاك الحق، سوقنا ممتازة. كانت الصداع ديال السيارات اخويا شويه مزعج.
4: المهم هي العمارة، الهدوء التام، بمجرد ما تسد عليك باب الدار السكينه المطلقه.
3: اسيدي مبروك. ايوا سلوى الخطيبه المعنى.

0: كل شيء عجبها إلا حاجة وحدة، البالكون ديال بيت النعاس كيطل على الروضة. راه هو راه شفتيه طبق الرابعة.
1: إيه والروضة فين هي؟
0: هادي اللي على الجنب ديالنا، راه الباب ديالها اللي واقفة حداه هاديك مولة الجلابة البيضاء.
1: أيه شفتو،
0: ولكن ماشي مشكل، كاين بالكون آخر كيطل على واحد مولة الجردة. أرى ما تخضر عينيك وأرى ما تمتع السمع ديالك بأصوات العصافير عن الأشكال والأنغام. اللي ما عجبته الروضة يطل على الجردة، هذا جهدي على سلوى، ما نكذبش عليك. أنا رجلي طاب وطاب بكثرة شكيب شكيب شكيب.
1: أنا معك، أنا معك كنسمع.
0: شفتك حطيت عينيك على باب الروضة.
1: لا لا غير، واش هذه هي الروضة ديال باب غمات؟
0: إيه هي هذه. قلت لك أخويا شكيب عيت عيت وطابوا رجليا بكثرة شكيب شكيب. أنا مع من كنهضر؟
1: معايا معايا عزيز، أنا معك أنا معك كنسمع.
0: لا اسمح لي، محال واش أنت معايا. شفتك طولتي الشوفان في باب الروضة، ياك ما مولات الجلابة البيضاء.
1: أستغفر الله العظيم، أش بغيتي تقول عزيز؟ رجلك طابوا بكثرة أش؟
0: المهم تطلع معايا للدار تشوفها.
1: لا غير عفيني هاد الساعة، مرة أخرى إن شاء الله نجيو عندكم أنا ونادية شي عشية.
0: إيوا تهلا في راسك.
1: إلى اللقاء سي عزيز.
0: إلى اللقاء.
1: سبحان من خلق هذه الإنسانة، شنو السر وجودها في باب هاد الروضة؟ عجب هذا، واش بحال هادي كتسعى؟ ولكن يعلم الله ظروفها كيفاش عامله. ومادام كتسعى نعاونها بشي بركه، وهي هذيك نسولها. الاخت الاخت الالا
2: معايا انا سيدي.
1: ايه معك انتي، اجي قربي لهنا شويه.
2: هنا سيدي. السلام عليكم.
1: قلت
2: لك السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: محتاجه سيدي شي تصبين ولا غسيل ولا تخمان؟ انا موجوده.
1: بغيت غير نسولك.
2: علاش يا سيدي؟ سول تفضل.
1: واش انتي بغيت نقول يعني واش انتي كتخدمي في البيور؟
2: اياها سيدي الا كان شي معقول.
1: وشنو سميتك؟
2: انا اسمي زينب.
1: بسم الله، هاكي هاد البركه.
2: ها 200 درهم هادي ليا.
1: ماشي حاجه كثيره، ما ترديهاش في وجهي، انتي تستاهلي كل خير.
2: الله يخلف عليك يا سيدي، فرحتيني الله يفرحك.
1: امين.
2: سير الله يعطيك كسر في الجنة وانت وما عز عليك. شكرا يا سيدي، بسلامة، الله يعاون.
1: بصحتك مسكينة، مشات كتشري بالفرحة. سبحان من خلقها فاتنة.
3: مبروك اختي سلوى السكنه الجديده.
4: الله يبارك فيك اختي ناديه.
3: امتي سعى تبارك الله فروجيه، ما عندك ما تعيبي فيها.
4: انا ما عيبتهاش، اللي مضايقني وراه قلتها العزيز هو بيت النعاس، البالكون اختي ديالو كيطلع لهاد الروضه اللي قبالتنا.
3: ايوا ماشي مشكل، المهم الدار مفوهه.
4: ايوا بالنسبه ليا انا الانسان كل صباح مع الفيق يصبح على هاد الروضه، والقضيه اختي شويه مضايقه ما فيها معنى.
3: الله يهديك، حمد الله عليها. كون شفتي الناس فين ساكنين كنت عجبتي، واش من جيران دايرين بيهم. المهم اجمعي راسك انتي وعزيز وضربوا ليها شي صبغه وشي تفريشه، ما تبقى تهولك لا روضه ولا غيرها.
4: ايوا غير كيبان لك ناديه راه الدوام هذا.
3: اسلوى نعلي الشيطان، الدار غزاله، الله يدخلها عليكم بشي رزيق. كون غير لقيت بحالها يكون البالكون كيطل حتى على الحبس ماشي غير على الروضه. افكري في المهم اللي تابعك.
4: ديالاش المهم؟
3: ويلي على ديالاش، هضر براسك المعقول وكتبي الصداق ديالك مع عزيز وتزوجي وقيليني من الهضره الخاويه. لقيتي ولد الناس اللي بغى يقبط معاك الطريق، ايوا شدي فيه بعشره ديال اليدين وتعاونوا على الزمان.
4: لا لا لا، غير موضوع الزواج مع عزيز ما خايفاش منه، حنا متفقين، قابل عليا وقابله عليه.
3: سمعي سلوى الهضره بالفم بلا تطبيق غير زايده. دابا كريتو، ايوا تحزموا وفرشوا داركم وضربي ليا الحديد ما حدو سخون. راه ملي كطول العشره بلا زواج كتبسال، ويمكن الانسان يغير نظره فرمشه عين.
4: عندك الحق اختي ناديه.

0: انما الهلاو الصنال داك النهار.
1: هو الا جمعتي راسك وسمعتي كلامي، انا دابا ما كاينش النهار اللي ما كنتخاصمش فيه مع شاكيب على داك الموضوع ديال الزواج.
0: ايوا كنتي قلتي لي هو موافق ومفاهمين، والخصومه علاش؟
1: هو اللي تيكون دائما بسبب الخصومه. واش الراجل ما خاصو حتى خير؟
0: تبارك الله، ربي مفيض عليه الخير من كل جهه، ضربها الكبور تصحيحه من باه ومو الله يزيده.
1: ايوا انت كتشوفي خطيبك عزيز غير موظف تبارك الله عليه، وهو كره الدار وكيوجد راسه شويه بشويه، وعلى الاقل كتشوفو يوميا. اما انا هاد سيدهم شاكيب ما بغاش يتقبط ليا نهائيا.
0: ومالو اختي ياك ما كيتهرب؟
1: وانا عارفه الفلوس موجودين، شي خدمه اللي غادي تلاقي عليا راه ما كايناش.
0: علاش اللي ما كايناش؟ علاه ما بقاش كيكتب؟
1: اختي سلوى يكتب ولا يالف ولا يجدر سوقو هذاك. انا بغيت نعرف علاقتي بيه اش من صفه عندها.
0: خطيبك؟
1: ايوا بزاف على الخطوبه، الراجل ما مخصوص حتى من شي حاجه، عنده اللي يعيش قبيله. وانا وقت ما جبت معاه موضوع الزواج كيقول لي مالك زربانه. ايوا في نظرك سلوى الا كنت انا زربانه علاش هو معطل؟ اش كيتسنى وخرج العقل هذا؟
0: ايوا اش غادي نقول لك اختي ناديه، زيدي صبري وبلا زربه.
1: ايوا حتى انت يا سلوى كان بان لك في نظرك زربانه؟
2: الحاجة الله يهديك، علاش هاد الزربة؟ عزيز راه دار مجهود والله يرضي عليه، ودابا ها هما كراو شوية بشوية حتى يقدوا وضعيتهم.
3: الطيب سلوى راه بنتنا وهي اللي عندنا، ولازم نوقفوا معاها حتى تثبت الوقفة على الصح، ماشي على الخوى الخاوي.
2: ما فهمتش يا الحاجة اش كتقصدي بالخوى الخاوي؟
3: انا الحاج ما كيهمنيش عزيز يكري وصافي، عزيز كان عليه يجي يخطب البنت بعدها هو الاول ونعطيه الموافقة، ومن بعد يكتبوا عقدهم ويجيروا عرسهم، إيوا ديك الساعة يمشي يكري ولا يشري.
2: إيوا لا لا هادشي كان عليك تقوليه لبنتك ماشي لي أنا، ولا عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ خليني أنا غنفهمها.
4: أجي بعدا أنتوما بعدا كتفقوا بيناتكم، ما كان عرفاش كيدور في رؤوسكم حتى كتخبروني أنا، وكنكون أنا آخر من يعلم.
3: حتى دابا هاني خبرتك، فسر لي غير كيفاش هاد السي عزيز سبقك راس سكنها غدا ولا بعدو يفرشها، ومن بعد يقول لك بغى البنت تسكن معاه، وحتى الخطبه مازال ما خطبها من عندنا، علاه بنتنا مشى ضايعه في الزنقه صافي تسكن؟
2: ايوا في الحقيقه ماشي منطق هذا،
4: ولكن كيف قلت لك انا علاش عباد الله كتكونوا مجتمعين وكتفقوا وما كتدخلوني شي في الموضوع باش نعطيت انا رايي؟ علاش؟
3: الطيب يهديك الله، واش انا كنزيد بالهضره لقدام وانت كترجع بيا اللور؟ دابا خلينا من هاد العتاب ديالك، اللي عطى الله عطاه، قول لي كيفاش غادي نديرو دروك، واعطيني شي حل.
2: ايوا ما عندي حل، وكيف قلتي اللي عطى الله عطاه، الراجل كرا وفضى وسالع، وانتي بفمك قلتي لي باللي سلوى مشات تشوف الدار واش تعجبها ولا لا.
3: والطيب، والطيب بغيت الحل.
2: الحل الوحيد لالا هو شرح ملح، والصراحة راحة.
3: حلاش هضر معايا عافاك قود بالبياني.
2: هو خرجي ليها قود بالبياني، وقولي لبنتك داك الشي اللي دار عزيز راه سبق الاواني، يدير معانا اللازم قبل ما نصدقوا معاه في الخسراني.
3: ايوا يا سيدي بارك ليا انا من هاد الاغاني.

0: الحاج والفيرما تبارك الله غاديه وكتزيان.
1: ايوا كلشي راضيه مع المراقبه والعنايه. الفلاحه كتبغي الاهتمام.
0: ايوا بنتنا جيهان قربت تخرج تبارك الله مهندسه فلاحيه، غادي تزيد تهلا فيها وتهنيك.
1: قول لي فكرتيني يا راضيه، واحد شاكيب شفتو قاطع الرجل
0: البارح بغيت نسولك عليه ونسيت. انا راني مقلقه من جيته، ما يجيش يسول في جيهان بنت عمو يا حسره. عيط ما اتصل به في التليفون، كل مره كيقول لي انا مشغول. اش من شغل عنده؟
1: يمكن دابا ملهي كيالف شي حاجه جديده. عرفتي راه الكتابه سالبه له عقلو بشكل مذهل.
0: خلاص الحاج الله يهديك، حتى هذيك نسميها خدمه الكتابه، كندار غير شي بيعه وشريه فين يتلاها ويدخل الفلوس.
1: الفلوس راهم عنده، ما خصو حتى خير. داكشي اللي خلالو با الله يرحمه خويا يعيش عائلات وما يتقضى.
0: بغيتي الصراحه المكي راه خاصك تهضر معاه وتزيرو يجمع راسو، حيت عنده الخلاد الفلوس كله. اش كيتسنى ما ينوض يتكل على الله ويتزوج؟ على الاقل يلقى مع من يقسم رزقو.
1: انا كنت قلت لك الا كتب الله نزوجوه بنتنا جيهان ما غاديش يلقى ما احسن منها.
0: ولكن هي غضبانه عليه، حتى ماكلتها ولات ناقصه، ما يجي يشوفها، ما يسول عليها في التليفون. على هاد الكتابه اللي كيكتب واخده ليه وقته كله. هضر معاه هضره المعقول، يجي ياخذ البنت بخاطرها ويعطيها وقت ويدير معاها التاويل، وديك الساعه راه ما يكتب.
1: ايوا يا بابا تحسبيش يا راضيه، كل شيء باجله وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
0: هو الا هضرتي معاه هضره الرجال ود المعقول، ماشي نخليوه يفقس لينا في البنت ويطمعها.
1: اراضي الزواج قسمه ونصيب، الا ما كان هو في المكتب كاين غيره وما احسن منه وما اغنى منه. عندك يسحب لك بنتي انا، راه شايطه عليا.

0: ما فهمش الشكيبة الانشغال ديالك اللي فيت الحدود شنو معناه؟ بغيت نعرف اولا علاش ملي كنتصل بك في التليفون ما كتجاوبش؟
1: بعض المرات اجيان ما كنسمعوش، كنكون ناعس، وبعض المرات كنكون مشغول.
0: في المنام؟
1: في الاحلام اجيان.
0: ايوا خير وسلام.
1: بعض المرات كنكون عيان، وبعض المرات كنقول مع راسي حتى ندوز عندكم للدار ونشوفك.
0: وعلاش سيدي ما كدوش تشوفني؟
1: ولا دابا مع من جالس؟ ياك معاك.
0: اسمح لي شكيب، تلاقينا غير صدفه.
1: ايوا الصدفه احسن من الف ميعاد. دابا غير بغيتي تعكري الجو وصافي.
0: ايوا انت اللي غادي تلوتو الا بقيتي مستمر في هذا السلوك ديالك معايا.
1: حاشا ابدا. ايوا من اليوم لاله جيهان غادي نبدا نشوف كل نهار حتى نطلع لك في الراس.
0: اسمع شكيب، ماشي مهم نشوفو كل نهار، المهم هو شنو هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها من بعد لقاءاتنا، ولا نكونوا كنتشوفوا غير زوج المرات في الاسبوع راها كافيه.
1: ايوا اش غادي نقول لك جيهان؟ النتيجه احنا كنشوفوا وكنسولوا على بعضنا وكنناقشوا ما جد من جديد من احداث واخبار. ايوا شنو بغيتي باقي؟
0: ما كافيش.
1: ما فهمتش.
0: كتفهم غير اللي بغيتي.
1: مازال ما فهمتش.
0: ايوا انا غادي نفهمك السي شاكيب، حل ودنيك واسمع مزيان.
2: في الاستماع إلى الحلقة الأولى من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر قراجي، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، إكرام البصري، نجاة الخطيب، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، وسناء محي الدين. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
4: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخل.
5: تابعونا على الموجه 89.3 FM.

العينين بالوجنين

الخير الأول أنت اللي مانع عند بل أهلي وعلي زاد الخير الثاني قبل يا كل خير من اللي يقدم في شمالي يقدم جمالي وبقايس العدى الفم هم علين وقت حد فم وقالي ذاك الحد يمش طني بليالي مليالي مليالي مليالي.

سر ملک زد و مزی انتجاری

I'm not going to be able to do it.

سقاك حبل أن الحرمان يا سقاك حبل

وقال انتظروا بالموج واحتدت المؤلم هدية حادي ليس بالمتواني هدية حادي حادي حادي.

وقال ان ثواب الموج واحتزضونا من اي تحاد ليس في المتواني فكلت همي اذ رام داعو

جدا يدوي على فرعان ومن يجد زوج جدا يدوي على فرعان بمن ما ولم يدري ما بثي وما هي

وقال انتبهوا في الموج واهتز ظلم وقال انتبهوا في الموج واهتز ظلم ودية حاجين ودية حاجين من ليس بالمتوان فكلفت عمي إذ رحم ذا علالة تحوفت بالنص والزملان

ساكن شمر ترجع جاي العين. انت بتشراق تسوحك كيف اللي تنسى.

الزجاج من الكحدر الزجاج.

Oh, my God.

وعادت عند ذاك النهار وعادت عند من ذاك النهار وعادت عند من ذاك النهار.

ونوم عالي وحالك وحالك.

are you?

0: غذاء ودواء.
1: هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن ملعقة كبيرة من العسل تكفي لإبقاء الإنسان على قيد الحياة لمدة 24 ساعة؟ وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمعة أن إحدى العملات المعدنية الأولى في العالم كانت تحمل رمز النحلة؟ وهل تعلم أن العسل يحتوي على أنزيمات حية وعند ملامسة ملعقة معدنية للعسل تموت هذه الأنزيمات؟ فينصح الأطباء وخبراء التغذية بأن أفضل طريقة لتناول العسل هي بملعقة خشبية، وإذا لم تتمكن من العثور على واحدة خشبية استخدم ملعقة بلاستيكية.

وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمع أن العسل يحتوي على مادة تساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل؟ والعسل أيضا هو أحد الأطعمة القليلة على وجه الأرض التي يمكنها وحدها الحفاظ على حياة الإنسان. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن البروبوليس الذي ينتجه النحل يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية؟ وهناك معلومة مهمة جدا قليل منا يعرفها، أن العسل ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية. ولمعلوماتك أخي المستمع أختي المستمعة، هل تعلم أن جثث أعظم أباطرة العالم كانت تدفن في توابيت من الذهب ثم تغطى بالعسل لمنع تعفنها؟ وهل تعلم أن النحلة تعيش أقل من 40 يوماً وتزور ما لا يقل عن 1000 زهرة وتنتج أقل من ملعقة صغيرة من العسل، ولكنه بالنسبة لها عمل العمر؟ ونعود لنذكر بالفوائد الصحية للعسل. فهل تعلم أن تناول ملعقة من العسل الطبيعي، اللي كنسميو احنا العسل البلدي أو الحر، تناول العسل الطبيعي على الطريق على الريق لا سيما مع ماء دافئ ونصف حامضة له عدة فوائد صحية نجمل أهمها كالتالي: العسل مضاد حيوي طبيعي لاحتوائه على صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر مميز ورائع للطاقة. العسل ليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية وطريقة لإضافة المذاق الحلو الجديد إلى وجباتنا، بل هو أكثر بكثير مما نتصور بسبب ما يحتويه العسل من مغذيات تجعله يعود بالعديد من

0: الفوائد على صحتنا، لا سيما على الريق أي على معدة فارغة صباحا. لقد بات معروفا أن للعسل فوائد عدة، فهو يعتبر مصدر لمجموعة رائعة من المغذيات، والتي تشمل مجموعة من فيتامينات باء وجيم، بالإضافة إلى حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، إلا أن أغلبها قد تعتبر موجودة ولكن بكميات بسيطة. وهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن العسل علاج لمشاكل النحافة ونقصان الوزن، وهو يساعد الجهاز الهضمي لأنه أحد مصادر السكريات البسيطة سريعة الهضم، وهو لا يتخمر في المعدة كغيره من السكريات المكررة، مما يقلل تهيجات الجهاز الهضمي ويجعله أقل عرضة للعدوى. أكيد قد يتساءل المصابون بمرض السكري، هل لهم الحق في تناول العسل؟ جل الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن فيه الكثير من السكر، ولكن تناول كمية قليلة جدا مع تناول المكسرات، وبالخصوص عين الجمل أو الجوز اللي كنسميه حنا القرقاع، فهو اللوز أيضا إلى تناولناه مع ملعقة صغيرة كافية في اليوم مع هذه المكسرات، فكتجعل أن الجسم ديال هذا المريض بالسكري قابل أن يتناوله، ولكن نصف أو ملعقة جد صغيرة فقط في اليوم. العسل أيضا مضاد حيوي طبيعي، لأنه يمتلك خواص مكافحة للفطريات والميكروبات والفيروسات والجراثيم، كي يساعد على تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة. ومن أشهر فوائد العسل على الريق تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضا من الفوائد الصحية لتناول العسل الحماية من الحساسية الموسمية، فتناول العسل يساهم في مكافحة بعض أعراض الحساسية الموسمية. أيضا هو محارب للسرطانات، يعتبر العسل أحد المغذيات الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تكافح الجذور الحرة، ويشتهر العسل بنوع فريد من مضادات الأكسدة لا تجده في غيره، يعرف باسم بينوسيميبرين. وأيضا العسل معالج للسعال كحة، حيث وجد بأن لتناول العسل على الريق فوائد كبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وهناك فوائد أخرى للعسل على الريق، منها خسارة الوزن وتقوية الجهاز المناعي وترطيب وشد مسامات البشرة، وهو مضاد للأكسدة والجراثيم ومقشر صناعي طبيعي للبشرة.
1: غذاء ودواء.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نافذ 20 شتنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وعلى امتداد رقعة هذا الكون الفسيح، سلام الله عليكم. أهلا بكم. شيء جميل ورائع أن الموسيقى الجميلة تسحر سامعها وإن كانت لبلد غير بلده، لكن الأجمل والأروع حقا أنك إذا أردت أن تعرف روح أمة فاستمع إلى موسيقاها. لذلك نجد أن الموسيقى العربية مرآة مشاعرها وسجل حضارتها. هذا يجعلنا مستمعين الأفاضل نطرح

الموسيقى العربية أخي المستمع أختي المستمعة تراث غني يمتد من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي والأندلسي، ارتبطت بالشعر والسمر والغناء في المجالس، فمجموعة وأشكال من فن المقامات نجدها مثلا كنظام موسيقي متكامل يميز الموسيقى العربية، لكل مقام منها طابع شعوري خاص من الحزن والفرح والشجن والتأمل إلى ما دون ذلك من الوضعيات الإحساسية.

حين نود الحديث عن الموسيقى العربية القديمة لابد أن نستحضر الحديث عن الآلات العربية التقليدية، ونجد في صدارتها العود الذي يطلق عليه سلطان الطرب رفيق كبار الموسيقيين، وهناك الصناج الرباب كما نجد القانون، وهو آلة نقر دقيقة تضبط المقامات، وهناك الناي ذات الصوت الشجي الذي تنفذ أصوات أنغامه التي تشبه تنهيدة الروح، وهناك الدف والدربوكة لضبط الإيقاع الفني. ونحن مستمعين نستعرض هذه الآلات الموسيقية التقليدية، أكيد فيه آلات موسيقية أخرى لدى شعوب عربية لا يسمح المجال لجردها وطرحها. نستحضر الموشحات والأندلسيات التي ولدت في بلاد الأندلس، وهي تجمع بين الشعر والموسيقى، وتمتاز بجمالية اللغة والتراكيب واللحن. وهكذا تكون هذه الآلات العربية الموسيقية التقليدية آلات تساعد العازفين والملحنين على ضبط إيقاعات تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم.

قد يتساءل سائل مستمعين الكرام الأعزاء ذات مرة، ما دور الموسيقى العربية في تشكيل الهوية الثقافية؟ الجواب باختصار أنها حفظت الذاكرة الجمعية للشعوب وعبرت عن مشاعر الحب والحنين والفخر والحماس، مستنهضة وشاحذة الهمم. ومن منا لا يشتهي الطرب العربي الجميل الخالد؟

ولأننا أفردنا الحديث العام عن الموسيقى العربية، لا ننسى الإيقاعات الخليجية الرائعة وأنموذجها عراقة موسيقى سلطنة عمان التي قال الملحن والفنان الموسيقي فتحي محسن إن لها ثلاثة خصائص ثقافية تميز الفنون العمانية، وهي التنوع والثراء في الكم والكيف بسبب التنوع الجغرافي، فنرى البيئة الساحلية والصحراوية والجبلية والزراعية مرورا بارتباط ذلك كله بالسفر والتجارة، مما نتج عن ذلك فنون مرتبطة بالترحال والسفر وأخرى بالعمل الزراعي وغيرها بالمناسبات الاجتماعية. وهو يرى أن من بين الخصائص في الفن الموسيقي العماني العراقة التاريخية، فسلطنة عمان في رأيه لها امتداد تاريخي تجاوز آلاف السنين، ما نتج عنه تأثير واضح على حياة الناس، أوجد ممارسات فنية ذات تركيبات فنية تعبيرية يتشارك فيها الجنسين، وبصياغة موسيقية منسقة ومتوافقة مع الأداء الإيقاعي والنغمي المصاحب، وهذا نموذج من هذه الإيقاعات.

0: عن هذه الإيقاعات الموسيقية العمانية الرائعة الجميلة نختم حلقة اليوم. نستشف أن الموسيقى العربية ليست مجرد أنغام، إنها هوية ثقافية ورمز انتماء حضري وعبير ذاكرة وصدى أمة. فحين نستمع إليها نستعيد ذواتنا، فنشعر بقشعريرة فخر الانتماء. دمتم في رعاية المولى، والسلام. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج نا الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تشد القبايل ابنين عمي شلوا وتعود واغرب تريد.

مستحيل لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم عوارف فرحتكم يا عالمين من اين توكلوا الكتب. مرحبا

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: في رياضي الأدب الحسن.
4: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة لهلا رد الله نتكلم فيه على تهيدينا. هذه التهيدينا تدخل في إطار جماليات الأدب الحساني، ويلقى حتى لغير بعد سوى جميلة مريحة، وله إن شاء الله تعالى نمشي معاكم فيها. فيها سرد بعض الأحداث، وفيها حث على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المداح: بسم الله على مدح خيار عدنان، كل حد عليه يمدحن به، جابرين باش تمدحوه من الشان، ولا فينا الما يستحقوا عليه. هو الراجين يومنا عند الميزان، يوم ما يخيب الرجاء يرجيه، في الحساب والعقاب كل إنسان يرقب عويناته لشفاعته فيه، عند الكريم اللطيف المنان يرجم به يشفع فيه، عند عربيه عند الصراط تراح حيران، يتوسل بن به لعاد نبيه، حد ذكي فتوى جماعة البيضان، بي حالاتهم به يزهز به. أمدحوا بالموزون يلي وزان، واللي كيال بالنثر لا تجوليه، أمدحوا في الواكدي وفي عمران وفي البياض وفي الحجب وفي العتيق، ونشيه وعسيري مكموك بكل تفنان، والرقاش في واكديه ومنكريه واشمر العصب، فغولا سلام تانت زينين وعليك ولا شمرت وشوي. راهوات مدح الرحيم الرحمن، من المدح بيه من المدح اللي قاع كافيه، مدحه في السور ومدحه في الأثمان، ومعجزة القرآن اللي نزل عليه، والمدح جاء في الحديث الربان، والله فضلوا علي نسيه وجني، والملائكة المقربين وسكان الجنان واللي الخير لاوي، سبق الحمل بيه في منين نسوان، كل واحدة نور وبغات تضويه، نوره في الأول من أباته كان، وكل واحد الواحد يخليه. هو نور وخلق سابق الأكوان، الأكوان بيها جات من أجلي، لولا هو ما يبان ذا اللي لولا هو ما يبان ذا البان من ذا البان، ولا المتوليه ليلة حمل بها من التلجان نبكاو إلين كلها بياض عينيه، ونحرست السمع عنهم بالشهبان، مات لجاي حرف أخبار من ليه، وبذاك انقطعت كهان الكهان بالشهبان اللي تصوع نجيه، وتباشر الطيور والوحوش والحيتان والعوالم كاملة تباشرت به، وتباشر الصدر والحشيش والفرنان، وكلها يبشر بمشيه ليجي. هذه حقيقة سرد وقائع، ما هي كذب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخالق فيه قال القاف: تو دخول النبي الأرحام، اهتز العرش العظماء ومنين خلق فرحه، اهتز العرش العظماء ومنين خلق فرحه بتمام أهل الأرض والسماء. هذا القاف حقيقة جميل جدا، ومولى هذه الكرزة حتى هو جاب شيء جميل جدا. خليتكم عند منين وصلتوا بداية الحمل.

لم واسية يهنئوها بيه، لم واسية يهنئوها بيه، وفي الأول من رجب الاثنين بان تهنئة آدم بيه أبي، ونوح تهنئته جات في رمضان ذاك دخلي نوح مطالع علي، وفي الفطر الأول خليل الرحمن هنئ ذاك اليم فيه ما فيه، واسماعيل بشر بيه فيتان الفطر التالي تبشير بدي، وفي العيد بشر داود بالعيان بخلاق تولين الحجار في يديه، وفي عاشور بشر به سليمان وان العناية رياحها تهديه، تبشير موسى في التبيع كان مبين اللي عمر واللي دور يخليه، وفي المولود بشر به عين العيان عيسى وهو الشهر اللي يخلق فيه، شهر تحمله ما فيه من نينان أمه بلا وحمله تحسس به، وعند الحجون منين النور بان اخلق ما متنكسات رجليه، وذيك إشارة من رب الأكوان للرسول باستمرار شرعي. صبحه تبرجت شموس ليمان، والله ليمان هي الصحيحة، وتباشرت يا سعدك يمات نبي حنك وجبريل بميه الريحان وغيبه في المزون وظلت عليه، وطوف روح القدس في جميع الأكوان وانبسطت في وجهه وبدات بغيه، وخلق مختون مسرور مزيان مكحول فصح المحكوم به، مستور من الهيبة والجلال والجان من خلع وسقط والأصنام بمجيه، طاحوا الشرفات وطاح ليوان ساوت غاضت ذاك بديه، وخمد بمجيه لهيب نيران فارس بعد الف عام قدي، وبل خلاقته يا حد ليتان ريحة تفوح على زين أطريه، لبست الشمس عند خلاقته ألوان ما يعرف سرهم كون عربي، حالف يا ذاك من الارهاص بان يلي لحقت ما تقد تحصيه، تعد حصي الاكل واو كار وقان، والله لا درار تعد حصيه، عام خلاقته خلق اللال غلمان ما خلقت محال طفله فيه، لولو رم وروع من نسوان ذويبه ونالت حريتها بيه، تم السعديات يلقطو قرونه شكان الين الهم الهاتف اهتف بيه، وسمعوا من الهاتف ذاك ليتان سعدك يا بزول الله ترضي، كاسوا مكة يدوروا كان يفوزوا بذاك اللي وخبروا به، وفيهم حليمة راكبتان فتران الراكب تتخيطف بيه، جاوا العليات وقبلوا الصبيان كون هو كل وحدة جولي، وقبلتوا حليمة العاطي الديان العبد توفاتي لا بدي أعطيه، هذيك مسألة مفروغ منها، وهي حمادة كانت في الأزمان وحمد هذاك وكفالها فيه، جاه الحمد في الخير ومتان، جاه الحمد بالخير ومتان عليها أحسان وبرجليه ويديه، حلمها اللي رات ما شيطان حقولها الله فرضاع تنبيه، طاته البزولة العسرية الكان خوه يرضعها وبان لها دخليه، قاموا الكرايم من ولدها قران أولهم الحمار الجاية عليه، ومنها تضليل لمزون فيتان رجوعها بنبينا راجع بيه، ومنها خطاب الحمارة بلسان فصيح مولاتها مخبرتها بيه، ومنها يهودي جاي غضبان والقاتل نار حرقت رجليه، ومنها الغنم عادت بالألبان تروي الرجلي وتملي شكاويه، ومنها الصدر يرخي الأغصان في الفود الأختولة خال تعليه، ونهار يكبر فيه كبر الغلمان في الشهر والشهر سنة فيه خليه، وحب على شهرين دون نكران ومشى على الخامس فوق رجليه، وكلامه بتسعى بفصيح لسان المتعين فيه الله يعمي، ردته حليمة بوذنين من الإيمان لمه وما بيزاد ترخيه، هو متعلق بحليمة والهان ولم حليمة متوله بيه، سولتها موت اختير تبيان أسباب الرجوع شموديه، قالت لها خايفة عليه زولان لعقل، قالت لها لا تخافي، جابتوا حليمة ومشف رعيان ورنوا دار عندها تخلي، فم ظلت الغانيم تتحان عليه وسطر يخضار فيدي، والمالح يحلى وشوف عيان، وفي الحجار ينشاف غوص رجلي، وجبر سبع في الغانيم جيعان، وخضع له الهيجة وسلم عليه، وانكسرت شئ ومشات الزان عن هالغانيم متعلقت بيه، وتمسلم زوج حليمة في ذاك لوان من رد راعيه لسار ذوبيه، وصير راسه للنور من الخدمان بيه اللي شاهد

من ميلاد حلي عرفت عنه في هذه المسائل اللي هذه هي اللي سردنا كاملة على قدها أحداث كانت فيها إرهاصات وفيها مسائل وقعت وفيها أمور غريبة جدا وجميلة جدا، وهذا يعطينا دلالة على طواعية الشعر الحساني لكل مسألة له تلتم فيه، معناها أنه ظرف ما يعرف الحدود. لهي ضايك إن شاء الله ندلها وشور أحداث ثانية ومسائل حقيقة مثيرة. تم سرحي لين جاءه ملوك الرحمن شق صدره نقاه صدري نقاه من حظوظ الشيطان، وبدات الناس تشوف دخلي شق صدره ذيك للعرفان، وغسلوه فباريق جنته لين خلاه وقلبه ضو عقيان، ما في شي لا يخصر عليه ختمه خاتم النبوة اللي صان ربه العباد عن سر خاطي. إذن هذا ضريكاتي تعرفوا عنه، قال الإمام اللمطي: وشق صدر أكرم الأنام وهو ابن عامين وسدس عامي، وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. ضريكاتي خليناه منين؟ ختمه الله تبارك وتعالى بخاتم النبوة الذي صان عن غيره. ولهنا خلوكم مع فاصل الموسيقى. بعد الفاصل الموسيقي عدنا، خلينا من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم بخاتم النبوة. المشهد يخلع لأنه جاوه رجالة وشقوا ودفعوا التركة وقالوا هالحليمة، وذا هو ما احنا واعدين حليمة ضريكتنا نشوف وش عدلت. دفعت حليمة من رد رأيان، ردوا عليها من خلق عليه لحقت واقف ومليح ومن الران مصقول والنور يتوهج عليه. قالت لها الناس يبيه للكهان، يا حليمة للكهان يا حليمة يرقيه ويداويه. قال لهم ذا، قال هذا الريد ما فيه زولان أعقل وخلق قد المصفي، جابوه الكبير كهانهم الكان لو ثاني يعبدها والجان تحذيه. قال لهم وكتلوه يا العربان، سابق الأنصار بالجيش تحميه، ذا هو نبي آخر الزمان لأصنام يهدمها والدين يبنيه، ودين ودور ينسخ ذيك الأديان، واللي يامن بها الله هادي مدت حليمة في الكويهن البنان. والله قول عنها قاعك الحد فيه، ردت لأمه دون تضنان في مكة وهي خايفة عليه، ومنين كمل 4 سنين ومتان آمنة تمشات غايبة بيه. مضات أيام في الأخوال الأعيان في موضع الأبوار تحمد فيه. لله حقيقة هذه ارتحمت فيه، نختير أيضا نبين حكمهم، لأن كاين من الناس الله يهدينا ويهديهم اللي مواسين عن والدين الرسول صلى الله عليه وسلم، عنهم ما تمسلم الغلط كلية وبعضية. يا الله يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حياله لله القسام والدته وحيا عبد الله لين يقبض منهم الإيمان التام عليه ورجعوا لله. خليناها قلنا مضات أيام في الأخوال الأعيان وموضع الأبوار تحمد فيه، وبكاوها الجان ومن صاب الجان، وكفلوا جده 2 سنين حاميه، ومنين تم مع أمو عشر إيمان، قاس الشام في عير فيه رجليه وحماه أمو بالسيف واللسان، وهو في الحق الله حاميه. لأن هذه حقيقة الله تبارك وتعالى قال والله يعصمك من الناس. يغير المسائل اللي هم بينوها، وهذه هي إن شاء الله اللي متمشين فيها. عدنا بيهم منين مشى معاها عمو شور الشام في ذاك الرجلي، في طريقهم خذوا على دير رهبان فيهم بحيرة حاس بمجيه، وتم واقفي لين شاف بجوان، وعرفوا بينهم بعلامته فيه غمامة النور وتواهيش الألوان، وظل مزون اللي مظلى عليه قام بحيرة وعدل طعام فلوان، تكريم للرسول واللي محاذي، وملاه من المصلحات اياك يزيان ويطيب واللي راه يشتهي، عيط لهم الراهب وخلاه وغفيان محمد حاسدين له اللي طاه عربيه. قال لهم من دربق حد في الزمان، قالوا يشير يتيم خليه، قال لهم بحيرة كبير الرهبان كل شي خلوه لين يجي. عند دخوله قامت البيبان ترقب عنه خوف لا تاذيه، وظهر إكبار حبيب بحيرة اللي كان

0: عن بقية الأقوام خافي. وقال لعمه رجع به خوفي بان لليهود وللسم تعطيه. وتمسلم بحيرة وكان ليمان ما هو وائر عليه سيف قمشي. ودارته خديجة تبيه لمان للتجرة وللزواج تبغيه. ومشات شور الشام وشيان عند قريش ذاك وتوافقت فيه. ومعاه ميسارة زعيم شجعان وصاته على انه يواسيه عربيه. قال لها من اخباره كان ما كان اقو مصدر يتميل ويه. وقال لها انه جاه راهب فرحان وخبره عن التوريت يرويه ويرويه الزبور ويروي الزبور عن آخر الزمان ينبعث نبي فصيح نبيه وعنه أفضل خلق الرحمن يتحافظ عليه واتفاق يعطيه. وجاوا للسوق وشراوا بثمان أهونشي قطعات بيه بديه. وميسارة للي شاف فطان وش قال عربيتهم مصي عليه. مجيه قال هذا الكنت ضان من التيه رأيت شي زايد عليه. دارته خديجته منين اللبان من أخباره اللي كانت ترجيه. وهي فات داروها فتيان قريش مخزوم تيميه وفهريه ونصاب لباتهم غير رب الأكوان بالخيار فاعل في بالخيار فاعل في أمري. لا يصنع بداو من هنا تيها إن شاء الله في كيفية الخطبة والطريقة اللي خاذت عليها وكيف يتمشي الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأعمامه الخديجته. وهذه رأس رواية عايدة زينة عندنا. عرفت أن قلناها عن منصاب لباتهم إلى داروا خديجته غير رب الأكوان بالخيار فاعل في أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم ضارك له يمشي يخطب خديجته رضي الله عنها. البس رسول صلى الله عليه وسلم خيار طيب لسان ما ينزاد حسن وقاس عميه. ورد أخباره بالشور بالتزان وتصريح خديجته صرحت به. وقاسها حمزة والعباس الاثنان لرسول خطابة وذاك وجيه. هم أعمامه الاثنين وصل بعد ذنب خطابة ما هم لا يرتدوا غير هي ذاك تعيه أيان حافظ تبف عليه وبقوله هي خديجته. واسمع معايا عندها 40 وزيم من المرجان وزيم من الياقوت في تضاوي. خيمها كبير وكبير من هشان وكبير تخمامها واد بيرها فيه. جاو هما لابسين التيجان كلف حال خيل عاقد واصيه يتقبل زاري حر كلشان عنان مولاه يلوي فيديه. وتصركيك لحسك ففام همتان اي تشمر اي تشمر واحد ويت ترخي. اولاد شيبة واوير قحوان ذوات زينة جمال تقديه. وهو بينهم حوليه كلشان وجهه يتواهج النور كاسيه. قاعد لها في النص من الايمان زايد الشهر تامين ليالي. تصور انت حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو 20 سنة. وتصور زين سعد خديجة رضي الله عنها والخطابة اللي جايين حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب. هون لا تبدت زيان الأخبار. عرفت أن قلنا عنه قاعد لها في النص من الإيمان زايد شهر تامين لياليه. حامدي مولانا عاد فكنان الآخر الوات والدنيا الوات بيه. هنا صعدنا لهين تلفتوا على روسنا. اصلع لي والآل والأقران والزوجات والقط صدق بيه. متوسل لك بيه يا الديان ارحم الاسلاف والسالم تنجيه. واهدي الاولاد ومن بالغفران ووسع قبري منين ننطرح فيه. وكون معايا منين يمتان علي الانين وتواليه. ومنين الروح تصعد شهور كوان ويمقط جسمي للصلاة عليه. ورديار الحنوط والكهان تحت الكفن والخالط عليه. نمشي القبري كل شي عجلان المساي الله تطاير عليه. تولى جواب الملائكة يا الديان والفردوس نعود بعالي. آمين يا أرحم الراحمين. وبهذه القصة المثيرة الجميلة أنهي معكم حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة. وإلى أن يحين اللقاء أتمنى لكم سماعا طيبا كما يتمناه لكم طاقم الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياضي الأدب الحسن.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: هذا وقتنا الى عندنا ندورو لخالنا ولولادنا نصوتو ونخدمو بلادنا.
2: نعودو واقفين على همنا نصوتو ونقولو كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنو الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبو ونعدلو اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتو كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيرو بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، معول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة بعد الرجوع عن معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل، ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

0: سلم بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذه درس فوائد السواك قبل كل صلاة، فورد في السواك كثير من الأحاديث، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مداوم على السواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد هذا السواك. هو عبادة، هو يرضي الله جل وعلا. يكفي من فوائده أنه سبب كثرة السواك، سبب في مرضاة الله جل وعلا عن عبده. نظمها محمد سالم في كتابه لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، يقول فيها، وهذه القطعة من الأبيات منظومة مأخوذة من أحاديث البخاري ومسلم، يقول: فوائد السواك 15 حررها جدا لوامع الضرر. لوامع الضرر اللي هو الكتاب هذا حرر هذه الفوائد: يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعرة ويجلي البصرة. يكفي منه أن أول فائدة هي أن الله يحب العبد الكثير السواك، لأن الإنسان يذكر الله، يصلي على رسول الله، يتلو القرآن، يأتي للمساجد، يتزاحم مع الصفوف، وهذا السواك يحسن من حالته في العبادة. يرضي الإله ويزيل الحفرة، يعني الحفرة هي أمراض اللثة، هذه السواك مفيد فيهم. قلما يكون الإنسان مداوم على السواك ويكون يصاب بأمراض الأسنان مبكرة في الغالب. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، أيضا مفيد في نمو الشعر، اللي عنده تساقط شعر مفيد فيه السواك، وينبت الشعر ويجلي البصرة، وكذلك النظر. الكثير السواك يكون دائما نظره أقوى من نظر غير الذي من لا يسوك، مثلا من لا يدوم على السواك قد يتعطل نظره قبل الأوان. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يزيد حفظا. معناها عن هذا، معناها عن السواك، إنسان كثير السواك يعود هين عليه الحفظ، إلى عادية للقرآن أو يتلي الحديث أو يقرأ الحديث أو يقرأ الفقه، يعود حفظه سريع، يزيد الذاكرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يعود أيضا الفهم رايح تطيب. إذا تكلم مع إنسان من قريب أو من بعيد أو في صف يكون الرائحة طيبة، وبالعكس ذاك اللي ما يسوه يرضي، يزيد حفظا ويطيب الفم ويحسن اللون وينفي البلغم. يحسن لون الإنسان، لون البشرة أيضا مفيد فيها السواك، سواك الأسنان، لأنه يتعلق بصحة الجسم كامل. ويحسن اللون وينفي البلغم. البلغم هذا اللي دائما يتعرض له الناس، كيف نقول، الكحة أو ما يتعلق بالصدر، هذا ينظف السواك في الحديث الصحيح. وهذا إذا سأل الإنسان عنه الأطباء لابد أن يتفقوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك، لأنه لا ينطق

تقع عن الهوى، حتى أن المختبرات اللي ما هي ماشية على الإسلام توصي بالسواك. ويطيب الفم ويحسن اللون وينفي البرقم به الملائكة الكرام تفرح وإنه لجسد مصحح. الملائكة هذه اللي تكتب على الإنسان ما تفارقه، تفرح بالإنسان اللي كثير السواك، تفرح به كأنه من أحسان الملائكة يكون الإنسان كثير السواك، لأنهم ضيوف دائما عنده، مقيمين، ما هم ضيوف، مقيمين عنده، ولا يجوه ضيوف بعد ذلك ويكون إلى سواك ذاك مفيد أيضا. به الملائكة الكرام وتفرح وإنه لجسد مصحح. الجسد كامل جميع فيه من الأعضاء صح السواك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنات. يذكر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت، الإنسان كثير السواك يذكرها أكثر من غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حالة قبل وفاته بدقائق أو لحظات كان يسوك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنات. الصلاة اللي مسوك قدامها أكثر حسنات من ذيك اللي ما سوك. يزيد أيضا في الصلاة الحسنات. كذا خروج الروح أيضا، كذا خروج الروح أيضا يسهل به، وذا به الخصال تكمل. أيضا خروج الروح عند الموت يسهل بكثرة السواك، لأن بعض الناس تصعب يكون يجد صعوبة في خروج الروح، واللي كثير السواك يجد سهولة في خروج الروح. وهذا كملت به خصال السواك وصيانه في الصوم وفي الفطر كما سلف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بأدخله.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا. أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح ودرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقه محكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته تستقيم الحياة في حلقة جديدة بعنوان بيعة العقبة الثانية. تعد بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في السيرة النبوية، إذ مثلت مرحلة حاسمة في نشر الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والتضحية ونصرة الحق. فقد بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحمون أنفسهم وأهليهم، مما مهد لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا الحدث التاريخي يجسد القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام من أخوة وتضامن وتعاون على الخير، وهي نفس القيم التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثة الرسول الأكرم، حيث دعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والوحدة بين المسلمين. ومن خلال استحضارنا لبيعة العقبة الثانية ندرك كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا معاني الوفاء والتضحية لنصرة الإسلام، وهو ما ينسجم مع ما ورد في الرسالة الملكية من ضرورة استلهام دروس السيرة النبوية في ترسيخ قيم التضامن والتعاون وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار. فبعد انتشار الإسلام في يثرب على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، ودخول عدد كبير من أهلها في الإسلام من قبيلتي الأوس والخزرج، اتفق بعض الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به سرا في العقبة أثناء موسم الحج. حضر الاجتماع 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وحمايته. وقبل بدء البيعة تحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر، فقال لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم في حماية قومه، فإن كانوا قادرين على نصرته وحمايته فليبايعوه، وإلا فليتركوه. أجاب الأنصار بأنهم فهموا كلام العباس ومستعدون لتحمل المسؤولية. أكدوا أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وأهليهم. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق في الله دون خوف من لوم الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم إليهم في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ولهم الجنة. وقد ذكر بعض الأنصار قومهم بأن هذه البيعة تعني مواجهة العرب كلهم وربما الحرب، ومع ذلك أكدوا استعدادهم للتضحية فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا. وكان أسعد بن زرارة من أوائل من بايعوا. بعد البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 نقيبا من الأنصار، مهمتهم تمثيل قومهم ومتابعة تنفيذ بنود البيعة. كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. وهكذا يتبين مستمعي الأفاضل أن بيعة العقبة الثانية لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت حدثا عظيما غير مجرى تاريخ الدعوة الإسلامية. فقد أظهر أهل يثرب صدق إيمانهم واستعدادهم الصادق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه على السمع والطاعة، وعلى حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: وكانت هذه البيعة علامة على قوة الإيمان ووحدة الصف، ومظهرا من مظاهر التضحية في سبيل نصرة الحق. ومن ثمار هذه البيعة المباركة أنها مهدت الطريق لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بدأت رحلة جديدة في تاريخ الإسلام، انتقل فيها المسلمون من حال الاستضعاف إلى بناء مجتمع قائم على الإيمان والتعاون والأخوة. وهكذا بقيت بيعة العقبة الثانية درسا خالدا يعلمنا معنى الوفاء بالعهد ونصرة الحق والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام. فاللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهيأت له من ينصره ويؤازره، فاجعلنا يا رب من أنصار دينك ومن الحريصين على طاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وانصر اللهم مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين. اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وأشد عضده بأخيه مولاي رشيد، واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه

0: أخذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفان على البرمجة والإنتاج نا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإذاعي الخاص لله نستحضر من خلاله ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، ذكرى مولد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد كيف تعرفوا جميع الحديث عن المولد النبوي الشريف ما هو فقط مجرد استحضار لتاريخ مضي ولا مناسبة عابرة كتكرر كل عام، وإنما هو فرصة متجددة يكننا نعرف بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونوقف عند شمائل أخلاقه ونستحضر الرحمة دياله وعدله وحلمه وتواضعه وتجديد صلة بهديه وسنته. وفي هذه المناسبة ومع استحضار مرور 15 قرنا على الهجرة النبوية الشريفة، يطيب لنا أن نستضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد فاضل الزين اللي هو عضو وكاتب المجلس العلمي المحلي لأوسرد. يكننا نفتح معه نقاش حول موضوع مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء له حوله إن شاء الله ربنا. من خلال هذا الحوار نقترب من الإرهاصات والأحداث اللي رفقت مولد صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على أخلاقه قبل البعثة، ونفهم أساسا معنى الحديث عن المقاصد ومواضيع أخرى التي تكتشفوها إن شاء الله ضمن هذه الحلقة. ضيفنا الكريم مرحبا بك وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مناسبة خير ونفع ويرزقنا جميع محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع هديه.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أحمد على هذه الاستضافة الطيبة وفي مناسبة دينية أطيب وأجل، وهي المناسبة الدينية العظيمة ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، وكذلك تزامنا مع الرسالة الملكية في مرور 15 قرنا على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن أكون ضيف هذه الحلقة أستاذ العهدي، مشكور جزيلا.
5: طيب أستاذ محمد فضل، تحت عنوان مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء، أشن هي أهم الإرهاصات والأحداث التي رافقت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذا السؤال الذي هو بوابة فعلا لهذا الموضوع. من المعروف بأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش فيه فيل، فأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل كما وصف في القرآن الكريم. وقد اقترنت ولادته بروايات مشهورة في كتب السيرة عن حدوث أمور وغير معتادة تلك الليلة، مثلا كتصدع بعض أروقة قصر كسرى، وخمود نار كانت تعبد في فارس، وجفاف بحيرة ساوى، وهي روايات نقلتها كتب السيرة كالسيرة الحلبية، غير أن أساندها عند أهل التحقيق من المحدثين متفاوتة القوة. فمن الأمانة العلمية أستاذ العهدي عرضها كمرويات مشهورة في كتب السيرة دون الجزم بثبوتها جميعا في سندها، مع تبيان أن المقصود منها عند رواتها هو الإشارة إلى عظم الحدث وبداية أفول عهد وبزوق حدث جديد، وهو حدث بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت في القرآن الكريم من معجزات حسية فهو انشقاق القمر، وقد وقع هذا في مكة أثناء عودته صلى الله عليه وسلم، وليس عند مولده كما يشاع لقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الأحداث الثابتة في صغره صلى الله عليه وسلم حادثة شق صدره وهو عند مرضعة حليمة السعدية أستاذ العهدي، حين أتاه ملكان فشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
5: طيب إذن، وماذا الأستاذ محمد فضل لو طلبت منك أن تحدثنا بإيجاز عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل البعثة؟
6: عرف صلى الله عليه وسلم بأخلاق عظيمة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم تسليما، وقبل بعثته عرف والشهرة بلقب الصادق الأمين، هذا قبل بعثه بين قومه، فلم يعرف عنه قط كذب، وقد كانت قريش تودع عنده أماناتها. ومن أبرز ملامح أخلاقه في تلك المرحلة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم أنه اشتهر بالأمانة، وعمل في التجارة مع خديجة رضي الله عنها فأمنته على مالها لما عرف عنه من صدق وأمانة فتزوجته بعد ذلك. كذلك عرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه الحكمة في فض النزاعات، كان له دور بارز في حادثة وضع الحجر الأسعد عند الحجر الأسود عند إعادة بناء مكة آنذاك، حين اختلفت بطون قريش وقبائل قريش في من يضعه، فاقترح عليهم عليه الصلاة والسلام حلا حكيما أرضى جميع الأطراف. كذلك عرف عنه قبل بعثه صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم، شارك في حلف الفضول وهو حلف عقدته بعض بطون قريش لنصرة المظلوم ورد الحقوق، وكان يذكره صلى الله عليه وسلم بعد بعثه. كما عرف عنه صلى الله عليه وسلم يعني البعد عن الرذائل الجاهلية قبل بعثه، فلم يشرب خمر قط ولم يسجد لصنم قط، وكان يتجنب مجالس اللهو. كما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه التحنث والتعبد، كان يخلو بنفسه في غار حراء يتعبد ويتفكر قبل أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم.
5: ولماذا نتحدث سي محمد فضل عن المقاصد لا عن مجرد الحكام؟
6: نعم أستاذ أحمد، الهدف من التحدث عن المقاصد لا مجرد الحكم هو أنه من المفيد أن ننقل النقاش من دائرة الجدل حول جواز الاحتفال من عدمه إلى دائرة أوسع وأكبر وأنفع، وهي الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها في هذه المناسبة. فحتى لو اتفق الناس على مشروعية الاحتفال أو اختلفوا فيها، فإن السؤال الأهم يبقى: هل استفدنا من هذه المناسبة فعلا في تعميق صلتنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أم أنها تحولت إلى مجرد عادة اجتماعية أو مظهر احتفالي فارغ من المضمون؟ وهذه المقاصد أستاذ العهدي نستطيع أن نلخصها في ثلاثة مقاصد. أولها التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم مقاصد هذه المناسبة الشريفة ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وأخلاقه وجهاده بحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم كاملة قبل وبعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ اليوم مع الأسف أستاذ العهدي ضعفا ملحوظا في معرفة كثير من أبنائنا وبناتنا بتفاصيل السيرة النبوية رغم توفر المعلومة وسهولة الوصول إليها. فبمناسبة المولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون محطة سنوية لتجديد هذه المعرفة عبر الدروس والمحاضرات والمسابقات الموجهة للناشئة.
5: طيب ذكرت جوابا عن هذا السؤال ديال مقاصد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أنها ثلاثة مقاصد ذكرت مقصدا، ما هو المقصد الثاني إذن؟
6: المقصد الثاني مستمعي الكرام وأستاذ العهدي هي المحبة الحقيقية التي ليست شعورا مجردا يردد باللسان، بل هي ثمرة للمعرفة. فكلما ازداد الإنسان معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبما لقيه من أذى في سبيل الدعوة وبرحمته وشفقته على أمته ازدادت محبته له في قلبه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه المحبة التي ندعو الناس إلى تجديدها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس طرفا عاطفيا، بل هي أصل من أصول الإيمان. فلا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين.
5: إذن بقى المقصد الثالث وأظن الأخير.
6: نعم أستاذ أحمد، كذلك المقصد هناك مقصد وهو المقصد الثالث كما أشرنا، وهو الاقتداء العملي. وهذا هو المقصد الأهم والأعمق، وهو الانتقال من مجرد الاحتفال إلى الاتساء والاقتداء، أي جعل هذه المناسبة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة سنوية لمراجعة النفس ووزن سلوكنا وأخلاقنا وتعاملاتنا مع ضوء السنة. فما فائدة أستاذ أحمد فما إلا فائدة أن نحتفل بذكرى من كان رحيما ثم لا نتعلم منه الرحمة؟
5: صحيح.
6: وما قيمة أن نحيي ذكرى من كان صادقا أمينا ثم لا نقتدي به في الصدق والأمانة؟ إن المولد النبوي الشريف فرصة لنسأل أنفسنا أين نحن من خلقه صلى الله عليه وسلم، أين نحن من عدله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله وجيرانه وحتى بأعدائه صلى الله عليه وسلم.
5: صحيح، وهذا أهم هدف من هذا الاحتفال أو إحياء المولد النبوي الشريف هو هذا الاقتداء كما أشرت، ونستقي منه العبر والدروس. طيب في عادة النقاش يكون من خلال مواقف العلماء، ما هو موقفهم من مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
6: أستاذ العهدي من الأمانة العلمية أن نعرض هذه المسألة بإنصاف وحياد، فهي من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكل فريق أدلة ومأدلته ومنطلقاته. أستاذ أحمد، وليس من مقصود هذه الندوة الترجيح بين الرأيين بقدر ما هو
7: التعريف بهما باحترام ووقار.
5: إذن للتعريف بهما بالنسبة للموقف المتحفظ شنو هو ماذا يقول ما شنو رده؟
7: الرأي المتحفظ الأستاذ أحمد يرى أصحاب هذا الرأي أن إحداث الاحتفال بتاريخ معين لم يفعله النبي.

0: صلى الله عليه وسلم نفسه في قيد حياته، ولا الخلفاء الراشدون بعده، ولا حتى جيل الصحابة والتابعين، على الرغم من شدة حبهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فحسب رأيهم فالأولى الاقتصار على ما ورد من صيام يوم الاثنين مثلا كذكرى أنه ولد فيه، دون الاحتفال جماعي بصيغة معينة.
1: نعم، طيب، هذا أكيد الموقف ديال المتحفظ، ولكن أظن اللي فيه بدعة حسنة والذي يعمل به، وهذا إيجابي جدا، وهو الرأي الآخر، لرأي يخالف المتحفظين في موقفهم، وأظنه في نظري، ولكن انت غيتشرحه أكثر، أنه الأكثر إيجابية، وفي حتى إن اعتبره بدعة فهي بدعة حسنة، وهذا معروف شرعا أن البدعة الحسنة يعمل بها لأنها تخدم الدين، تخدم الإسلام.
0: نعم أستاذ أحمد، وهذا يقارن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك أن الرأي المجيز للاحتفال، وهو المعتمد عندنا في بلدنا، يرى أصحاب هذا الرأي أن إحياء ذكرى المولد النبي النبوي الشريف يدخل كما أشرت أستاذ أحمد فيما يسمى بالبدعة الحسنة، وأن المقصد منه هو إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم، هو مقصد شرعي محمود.
1: صحيح، وبخصوص في الاقتداء بالسيرة النبوية.
0: نعم أستاذ أحمد،
1: وهذا أشرت إليها.
0: نعم أستاذ أحمد، إذن فهو مقصد شرعي محمود ما دام خاليا من المخالفات الشرعية.
1: صحيح.
0: كالاختلاط المحرم أو الغلو أو ما يشبه العبادات الخارجة عن الدين وعن السنة المألوفة. ومن أبرز من قال بهذا الرأي وأيده من العلماء المتقدمين الفطاحلة الذين اشتهروا بعلمهم وكتاباتهم ووزنهم عبر التاريخ الإسلامي هو الحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك الإمام الكبير وهو الإمام جلال الدين السيوطي وابن حجر الهيثمي وغيرهم كثير. وقد تبنى هذا الرأي عدد كبير من العلماء المغرب الأقصى وغيرهم من بلاد المشرق والمغرب عبر قرون.
1: طيب، أحيانا سي محمد فضل، وانت أدرى مني ما شاء الله عليك، يقع خلاف مثل هذه المواقف، مواقف المتحفظين وموقف ديال المؤيدين، في نظرك حينما تكون مثل هذه الخلافات، نعرف بأن الإسلام هو دين التسامح، هو دين بالتي هي أحسن، ما هي الطريقة المثلى لنتعامل مع خلاف العلماء في هذه المسألة، وحتى لا تكون مثار صراعات اللي هي هامشية بلا معنى ونحن في غنى عنها؟
0: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وأنت فاجأتني بهذا السؤال القيم جدا وذو وزن، يعني هذا السؤال.
1: نعم.
0: مهم جدا أستاذ أحمد. الأصل في التعامل مع الخلاف في هذه المسألة هو أن أولا يجب أن نتفق بأن هذه من المسائل الاجتهادية، أي أن يتسع بعضنا لبعض، وأن نحترم اجتهاد كل فريق دون تبديع أو تفسيق. فالجميع متفق على أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم، ووجوب الاقتداء به كذلك متفقين عليه، والخلاف إنما هو في صيغة وإظهار هذه المحبة لا في أصلها. ولا شك أن المحتفلين بهذه المناسبة هم يعني يحبون ويريدون إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وفي نظرك سي محمد فضل، ما هي الطريقة المثلى، أو كيف نحيي مناسبة المولد الشريف بمقصده الحقيقي المطلوب؟
0: أستاذ أحمد، هذا سؤال وجيه جدا. بناء على ما سبق، وبما أن الاحتفال بالمولد النبوي عاد راسخ عندنا في المغرب رسميا وشعبيا، فإن الأجدر بنا كأعضاء في المجالس العلمية وكمكون يعني الشعب المغربي غاطبة أن نوجه جهدنا نحو الاستثمار الأمثل لهذه المناسبة، لا نحو إعادة فتح الخلاف الفقهي القديم، ومن الاقتراحات يعني العملية لذلك تنظيم دروس ومحاضرات في السيرة النبوية موجهة لمختلف الفئات العمرية، كذلك إقامة مسابقات في حفظ الحديث ومعرفة السيرة موجهة للناشئ والأطفال، كذلك تشجيع أعمال البر والصدقة وصلة الأرحام في هذه المناسبة، كذلك تخصيص وقت للتأمل الشخصي ومراجعة النفس، وتحديد وتجديد النية في الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. نجد نوايانا أننا نريد أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المهم جدا الحرص على أن تخلو مظاهر هذا الاحتفال من كل ما يخالف الشرع أو يشوه المقصد الحقيقي والأصل منه، وهو محبة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: جميل، وفعلا وهذا هو المقصد الأساسي المحوري الجوهري، وهو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الحديث عن مثل هذه المناسبات يحيلنا أيضا سي محمد فضل للحديث عن الأمداح النبوية، وأنا عارف عنك ما شاء الله عليك عندك قصائد شعرية مدحية، ما كرهت أننا في هذه الحلقة تسمعنا بعضا منها، نعرف بأنها ياسر إلى عد غير نموذج فقط نقدمه في هذه الحلقة سي محمد فضل.
0: أستاذ أحمد، كما تعلم سألت يعني مداد يعني كثير وأقلام كثيرة كتبت في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعلم أستاذ أحمد كنهج البردة وغيرها، والشعراء يعني لا في بالفصحى ولا يعني الحسانية ولا بالزجل ولا مازيغية، يعني جميع اللغات بل جميع لغات العالم، يعني هناك يعني قصائد كثيرة لا يمكن حصرها، واخترنا منها أستاذ العهدي في هذه المناسبة الشريفة ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني أبيات مختصرة جدا عنوانها: عذرا رسول الله إن قصرت في مدحك. نقول: عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصفا، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن يعرفا، والله لو ماء البحر جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف.
1: ما شاء الله، ما قلت قال بصراحة قصيدة رائعة بديعة، وهذا حجلي أنا أيضا قصائد مدحية، فسمعت الأبيات الرائعة الجميلة واللي في صور شعرية غنية جدا. إذن من هذه القصائد أيضا نقد نحكي هذه القصيدة: صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في الفضاء فنور، صلى عليك الله يا من فوقه صار الغمام من الشعاع ليستر، صلى عليك الله يا من ذكره إن حل ناد بالنفائس عطر، صلى عليك الله يا من مدحه عند المهيمن في القيامة مفخرة، صلى عليك الله يا من هديه للهاربين من الضلالة تبصرا، زكاك ربي في الكتاب بوحيه يا من بع الخلق العظيم وكوثرا، بل كل من صلى عليك بأرضه فالله من فوق السماء سيذكرا، حار اللسان بما يقول بمدحكم ورجعت أطلب عند ذلك معذرة، والله أسأل أن يبدل كل ما أذنبت فيه في الحياة بمغفرة. إذا نخدو استراحة دينية غنائية ومن بعدها نواصلوا سي محمد فضل.

0: إذن سي محمد فضل، بعد هذه الاستراحة مكرهنا إلى عدت فيه كلمة ختامية نختم بها، ومكرتش أنها تكون توجيهية للمستمعات والمستمعين الكرام بمناسبة ذكرى مولده النبوي الشريف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة الطيبة،
0: مرحبا.
1: ولا شك مستمعي الكرام أن أعظم هدية نقدمها لأنفسنا في هذه الذكرى ليست الزينة ولا الأطعمة ولا المظاهر، وإنما هي أن ننوي بعد هذه الحلقة التي تناولت مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نجدد العزم على أن نكون أقرب إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من حياتنا، في أقوالنا وأفعالنا ومعاملتنا ومعاشرتنا، وهذا هو المقصد الحقيقي من تخليد ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما.
0: الله يجزيك بالخير، سلم لسانك. إذن مستمعاتنا مستمعي الكرام، نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء اللي كيف شفتوا حاولنا من خلاله أن نعيد قراءة ذكرى المولد النبوي الشريف في ضوء مقاصدها ومعانيها العميقة، وطبعا من خلال ما أشار إليه فضيلة الأستاذ محمد فاضل أنه لعل الرسالة الأبرز التي واللي نقدوا نخرجوا بها هي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تبقى مجرد عادة أو مشاعر أو كلمات تقال في مناسبة، ولكن يلتنا جميعا حولها إلى سلوك وأخلاق ومعاملة. فكيف تعرفوا جميع كلما اقتربنا من سيرته النبوية العطرة عرفنا عظمة أخلاقه، وكلما عرفنا أخلاقه ازددنا حرصا على الاقتداء به، وطبعا الاقتداء به في صالح للبشرية ككل، لأن الإسلام دين المحبة والتعاون والتضامن إلى كل القيم التي اليوم ما أحوجنا إليها. إذن مستمعتنا مستمعينا، إلى هنا نختم هذه الحلقة، طبعا شاكرين ضيفنا الكريم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ورزقنا صدق محبته وحسن الاقتداء به والشرب من معين سنته وهديه. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين وننتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شو تنبير، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدر.

0: مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
1: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع نحن عبر الأثير نسأل بوضوح نحاور بمسؤولية ونختار بوعي برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة حوار صريح أسئلة مباشرة واختيار مسؤول تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية ترقبوها وكونوا في الموعد

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور.

0: أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الأولى.
3: هل كنت الدار عزيز؟
4: هنا بسلامة غادي نستقر مع سلوى. ها انت سر عينيك، الشارع ممتاز، سوق الخضرة حدايا، المقاهي، المخبازة، الحمام، محطة التاكسيات، كل شيء قريب.
3: معاك الحق، سكنة ممتازة، غير هاد الصداع ديال السيارات اخويا شوية مزعج.
4: المهم هي العمارة، الهدوء التام، بمجرد ما تسد عليك باب الدار السكينة المطلقة.
3: اسيدي مبروك. ايوا سلوى الخطيبة المعنية الأولى، عجبتها الدار؟
4: كل شيء عجبها إلا حاجة وحدة، البالكون ديال بيت النعاس كيطل على الروضة. راه هو راه شفتيه الطبقة الرابعة.
3: إيوا الروضة فين هي؟
4: هادي اللي على الجنب ديالنا، راه الباب ديالها اللي واقفة حداه هاديك مولة الجلابة البيضاء.
3: أييه شفتو؟
4: ولكن ماشي مشكل، كاين بالكون آخر كيطل على واحد مولاتي الجردة. أرى ما تخضر عينيك وأرى ما تمتع السمع ديالك بأصوات العصافير عن الأشكال والأنغام. اللي ما عجبته الروضة يطل على الجردة، هذا جهدي على سلوى، ما نكذبش عليك. أنا رجلي طاب وطاب بكثرة شاكيب شاكيب شاكيب.
3: أنا معك، أنا معك، كنسمع.
4: شفتك حطيتي عينيك على باب الروضة.
3: لا لا غير، واش هذه هي الروضة ديال باب غمات؟
4: إيه هي هذه. قلت لك أخويا شاكيب، عيت وطاب رجلي بكثرة شاكيب شاكيب. أنا مع من كنهضر؟
3: معايا عزيز، أنا معك كنسمع.
4: لا اسمح لي، محال واش أنت معايا. شفتك طولتي الشوفان في باب الروضة، ياك من مولات الجلابة البيضاء.
3: أستغفر الله العظيم، أش بغيتي تقول عزيز؟ رجلك طابو بكثرة أش؟
4: المهم تطلع معايا للدار تشوفها.
3: لا غير عفيني هاد الساعة، مرة أخرى إن شاء الله نجيو عندكم أنا ونادية شي عشية.
4: إيوا تهلا في راسك.
3: إلى اللقاء سي عزيز.
4: إلى اللقاء.
3: سبحان من خلق هذه الإنسانة، شنو السر وجودها في باب هاد الروضة؟ عجب هذا، واش بحال هادي كتسعى؟ ولكن يعلم الله ظروفها كيفاش عاملة. ومادام كتسعى نعاونها بشي بركة، وهي هاديك نسولها. الأخت ألا لا
5: معايا أنا سيدي.
3: إيه معك أنتي، أجي قربي لهنا شوية.
5: هنا سيدي. السلام عليكم.
3: آه
5: قلت لك السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: محتاجة سيدي شي تصبين ولا غسيل ولا تخمال؟ أنا موجودة.
3: بغيت غير نسولك.
5: علاش سيدي؟ سول تفضل.
3: واش انتي بغيت نقول يعني واش انتي كتخدمي في الدور؟
5: ايه سيدي الا كان شي معقول.
3: وشنو سميتك؟
5: انا اسمي زينب.
3: بسم الله، هاكي هاد البركة.
5: ها 200 درهم هادي ليا.
3: ماشي حاجة كثيرة، ما ترديهاش في وجهي، انتي تستاهلي كل خير.
5: الله يخلف عليك سيدي، فرحتيني الله يفرحك.
3: امين.
5: سير الله يعطيك كسر في الجنة وانت وما عز عليك. شكرا يا سيدي، بسلامة، الله يعاون.
3: بصحتك مسكينة، مشات كتشري بالفرحة. سبحان من خلقها فاتنة.
6: مبروك اختي سلوى السكنة الجديدة.
7: الله يبارك فيك اختي نادية.
6: أمتي سعى تبارك الله فروجية، ما عندك ما تعيبي فيها.
7: أنا ما عيبتهاش، اللي مضايقني وراه قلتها العزيز هو بيتنا.

0: البالكون اختي ديالو كيطلع لهذ الروضه اللي قبالتنا.
1: ايوا ماشي مشكل، المهم الدار مفوهه.
0: ايوا بالنسبه ليا انا الانسان كل صباح مع الفيق يصبح على هاد الروضه، والقضيه اختي شويه مضايقه ما فيها معنى.
1: الله يهديك، حمد الله عليها. كون شفتي الناس فين ساكنين كنت عجبتي، واش من جيران دايرين بهم. المهم اجمعي راسك انت وعزيز وضربوا ليها شي صبغه وشي تفريشه، ما تبقى تهولك لا روضه ولا غيرها.
0: ايوا غير كيبان لك ناديه، راه الدوام هذا
1: اسلوى نعلي الشيطان. الدار غزاله، الله يدخلها عليكم بشي رزيق. كون غير لقيت بحالها يكون البالكون كيطل حتى على الحبس ماشي غير على الروضه. افكري في المهم اللي تابعك.
0: ديالاش المهم؟
1: ويلي على ديالاش، ضربي راسك المعقول وكتبي الصداق ديالك مع عزيز وتزوجي وقيليني من الهضره الخاويه. لقيتي ولد الناس اللي بغى يقبط معاك الطريق، ايوا شدي فيه بعشرة ديال اليدين وتعاونوا على الزمان.
0: لا لا لا، غير موضوع الزواج مع عزيز ما خايفاش منه، حنا متفقين، قابل عليا وقابله عليه.
1: سمعي سلوى الهضره بالفم بلا تطبيق غير زايده. دابا كريتو، ايوا تحزموا وفرشوا داركم وضربي لي الحديد ما حدو سخون. راه ملي كطول العشرة بلا زواج كتبسال، ويمكن الإنسان يغير نظره في رمشة عين.
0: عندك الحق أختي نادية، إنما الهلاي وصلنا لذاك النهار.
1: هو إلا جمعتي راسك وسمعتي كلامي، أنا دابا ما كاينش النهار اللي ما كنتخاصمش فيه مع شاكر على ذاك الموضوع ديال الزواج.
0: إوا كنتي قلتي لي هو موافق ومفاهمين، والخصومة علاش؟
1: هو اللي تيكون دايما بسبب الخصومة، واش الراجل ما خاصو حتى خير؟
0: تبارك الله، ربي مفيض عليه الخير من كل جهة، ضربها الكبور تصحيحة من باه ومو الله يزيده.
1: إوا أنتي كتشوفي خطيبك عزيز غير موظف تبارك الله عليه، وهو كرا الدار وكيوجد راسه شوية بشوية، وعلى الأقل كتشوفو يوميا. أما أنا هاد سيدهم شاكيب ما بغاش يتقبط ليا نهائيا.
0: ومالو اختي ياك ما كيتهرب؟
1: وانا عارفه الفلوس موجودين، شي خدمه اللي غادي تلاقي عليا راه ما كايناش.
0: علاش اللي ما كايناش؟ علاه ما بقاش كيكتب؟
1: اختي سلوى، يكتب ولا يالف ولا يجدر سوقو هذاك. انا بغيت نعرف علاقتي بيه اش من صفه عندها.
0: خطيبك؟
1: ايوا بزاف على الخطوبه، الراجل ما مخصوص حتى من شي حاجه، عنده اللي يعيش قبيله. وانا وقت ما جبت معاه موضوع الزواج كيقول لي مالكي زربانه. ايوا في نظرك سلوى الا كنت انا زربانه علاش هو معطل؟ اش كيتسنى وخرج العقل هذا؟
0: ايوا اش غادي نقول لك اختي ناديه، زيدي صبري بلا زربه.
1: ايوا حتى انت يا سلوى كان بان لك في نظرك زربانه؟
2: الحاجة الله يهديك، علاش هاد الزربة؟ عزيز راه دار مجهود والله يرضي عليه، ودابا ها هما كراو شوية بشوية حتى يقدوا وضعيتهم.
3: الطيب سلوى راه بنتنا وهي اللي عندنا، ولازم نوقفوا معاها حتى تثبت الوقفة على الصح، ماشي على الخوى الخاوي.
2: ما فهمتش يا الحاجة، اش كتقصدي بالخوى الخاوي؟
3: انا الحاج ما كيهمنيش عزيز يكري وصافي. عزيز كان عليه يجي يخطب البنت بعدها هو الاول ونعطيه الموافقة، ومن بعد يكتبوا عقدهم ويجيروا عرسهم، إوا ديك الساعة يمشي يكري ولا يشري.
2: إوا لا لا، هادشي كان عليك تقوليه لبنتك ماشي لي أنا، ولا عرفتاش غادي يجيك مليح؟ خليني أنا غنفهمها.
4: أجي بعدا أنتوما بعدا كتفقوا بيناتكم، ما كان عرفاش كيدور في رؤوسكم حتى كتخبروني أنا، وكنكون أنا آخر من يعلم.
3: حتى دابا هاني خبرتك، فسر لي غير كيفاش هاد السي عزيز سبقك راه سكنها غدا ولا بعدو يفرشها، ومن بعد يقول لك بغى البنت تسكن معاه. هو حتى الخطبه مازال ما خطبها من عندنا، علاه بنتنا مشى دايعه في الزنقه صافي تسكن؟
2: ايوا في الحقيقه ماشي منطق هذا،
4: ولكن كيف قلت لك انا علاش عباد الله كتكونوا مجتمعين وكتفقوا وما كتدخلوني شي في الموضوع باش نعطيت انا رايي؟ علاش؟
3: الطيب يهديك الله، واش انا كنزيد بالهضره لقدام وانت كترجع بيا اللور؟ دابا خلينا من هاد العتاب ديالك، اللي عطى الله عطاه، قول لي كيفاش غادي نديرو دروك واعطيني شي حل.
2: ايوا ما عندي حل، وكيف قلتي اللي عطى الله عطاه، الراجل كرا وفضى وسالع، وانتي بفمك قلتي لي باللي سلوى مشات تشوف الدار واش تعجبها ولا لا.
3: والطيب والطيب بغيت الحل.
2: الحل الوحيد لا هو

0: شرح ملح والصراحة راحة.
1: حلاش هضر معي عافاك قود بالبياني.
0: هو خرجي ليها قود بالبياني وقولي لبنتك داك الشي اللي دار عزيز راه سبق الاواني. يدير معانا اللازم قبل ما نصدقوا معاه في الخسراني.
1: ايوا يا سيدي بارك ليا انا من هاد الاغاني.

0: الحاج والفيرما تبارك الله غاديه وكانت زيان.
1: ايوا كل شيء راضيه مع المراقبه والعنايه. الفلاحه كتبغي الاهتمام.
0: ايوا بنتنا جيهان قربت تخرج تبارك الله مهندسه فلاحيه، غادي تزيد تهلا فيها وتهنيك.
1: قول لي فكرتيني يا راضيه، واحد شاكيب شفتو قاطع الرجل
0: البارح بغيت نسولك عليه ونسيت. انا راني مقلقه من جيته، ما يجيش يسول في جيهان بنت عمو يا حسره. عيط ما اتصل به في التليفون، كل مره كيقول لي انا مشغول. اش من شغل عنده؟
1: يمكن دابا ملهي كيالف شي حاجه جديده. عرفتي راه الكتابه سالبه له عقلو بشكل مذهل.
0: خلاص الحاج الله يهديك، حتى هذيك نسميها خدمه الكتابه، وندار غير شي بيعه وشريه فين يتلاها ويدخل الفلوس.
1: الفلوس راهم عنده، ما خصو حتى خير. داكشي اللي خلالو با الله يرحمه خويا يعيش عائلات وما يتقضى.
0: بغيتي الصراحه المكي
1: راه
0: خاصك تهضر معاه وتزيرو يجمع راسو، حيت عنده الخلاد الفلوس كله. اش كيتسنى ما ينوض يتكل على الله ويتزوج؟ على الاقل يلقى مع من يقسم رزقو.
1: انا كنت قلت لك الا كتب الله نزوجوه بنتنا جيهان ما غاديش يلقى ما احسن منها.
0: ولكن هي غضبانه عليه، حتى ماكلتها ولات ناقصه، ما يجي يشوفها، ما يسول عليها في التليفون. على هاد الكتابه اللي كيكتب واخده ليه وقته كله. هضر معاه هضره المعقول، يجي ياخذ البنت بخاطرها ويعطيها وقت ويدير معاها التاويل، وديك الساعه راه ما يكتب.
1: ايوا يا بابا تحسبيش يا راضيه، كل شيء باجله وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
0: هو الا هضرتي معاه هضره الرجال ود المعقول، ماشي نخليوه يفقس لينا في البنت ويطمعها.
1: أرادي الزواج قسمه ونصيب، الا ما كان هو في المكتب كاين غيره وما احسن منه وما اغنى منه. عندك يسحب لك بنتي انا شايطه عليها.

0: ما فهمش الشكيبة الانشغال ديالك اللي فايت الحدود شنو معناه؟ بغيت نعرف اولا علاش ملي كنتصل بك في التليفون ما كتجاوبش؟
1: بعض المرات اجيان ما كنسمعوش، كنكون ناعس، وبعض المرات

0: ونعيان، وبعض المرات كنقول مع راسي حتى ندوز عندكم للدار ونشوفك.
1: وعلاش سيدي ما كدوش تشوفني؟
0: ولا دابا مع من جالس ياك معاك؟
1: سمح لي شاكي، بتلاقينا غير صدفة.
0: إيوا الصدفة أحسن من ألف ميعاد. دابا غير بغيتي تعكري الجو وصافي.
1: إيوا أنت اللي غادي تلوتو إلا بقيتي مستمر في هاد السلوك ديالك معايا.
0: حاشا أبدا. إيوا من اليوم لالا جيهان غادي نبدا نشوف كل نهار حتى نطلع لك في الراس.
1: اسمع شاكيب، ماشي مهم نشوفو كل نهار، المهم هو شنو هي النتيجة اللي كنحصلوا عليها من بعد لقاءاتنا، ولا نكونو كنتشوفو غير زوج المرات في الأسبوع راها كافية.
0: إيوا أش غادي نقول لك جيهان؟ النتيجة ها احنا كنتشوفو وكنسولو على بعضنا وكنناقشو ما جدا من جديد من أحداث وأخبار. إيوا شنو بغيتي باقي؟
1: ما كافيش.
0: ما فهمتش.
1: كتفهم غير اللي بغيتي.
0: مازال ما فهمتش.
1: إيوا أنا غدا نفهمك السي شاكيب، حل ودنيك واسمع مزيان.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأولى من المسلسل الاجتماعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر جراجي، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، إكرام البصري، نجاة الخطيب، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، وسناء محي الدين. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ده النفار على العينين بالوجنين.

الخير الاول هل تلقي ماني عند بل اهلي وعلي زاد الخير الثاني حقني يا كلاك من اللي يقدم في شمالي وقالت العدل فم